0: هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب. في عدد 6 بيقول وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا لأنه لابد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي إنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7 وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1 وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض ممسكين 4 رياح الأرض لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أنه الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144 ألف. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل 12 ألف بالضبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وإن 144 ألف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل، فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الإنجيل. فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
1: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول: تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة الخامسة من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأنه ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

فلكل منا طريقته الخاصة به لأداء عمله وتجارته وإدارة أموره وشؤونه. لذلك اجعل أسلوبك الخاص في فعل كل شيء هو الميزة التي تجعلك تتفرد عن غيرك.

0: 50 للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: لو انت شاب وبتدور على عروسة وعايز تلاقي العروسة المناسبة اشتري مني. هقول لك الخلاصة، روح لمامتك، روح لخالتك، لواحدة من طنطاتك او جيرانك، يساعدوك تلاقي العروسة المناسبة. طب لو الجوازة ما عجبتكش والامور ما كانتش احسن حاجة، يبقى روح لحد من اصحابك هيساعدك تلاقي عروسة، يمكن يلاقي لك اخته، اخت مراته، حد من قرايبه، بنت عمه. المهم ما تبقاش لوحدك، احسن تتدبس في جوازة كده ولا كده وتبقى زي واحد صاحبي انت ما تعرفوش. انما بقى لو عايز الاصح والاحسن، يبقى انزل دور بنفسك، عيش حياتك، شوف ناس جديدة كل يوم، واكيد هتلاقي البنت المناسبة ليك. هتلاقي الطويلة والقصيرة، المهتمة بنفسها، المثقفة، واللي واخدة الدنيا كمان جد. اشتري مني. جوازتك مش حاجة سهلة، ابذل مجهود شوية علشان تلاقي العروسة المناسبة. اتقل تاخد حاجة نظيفة.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

في أب حكيم ابنه طلع الأول في فصل دراسي معين، كان الفصل دوت مستواه قليل شوية، وابنه راح روح البيت بالشهادة بتاعته بيقول يا بابا أنا طلعت الأول. الأم فرحت والأب فرح، فهي الأب قال له من فضلك عايز أشوف المجموع بتاع اللي أنت جايبه. بص على المجموع وراح قال له لو كنت جبت مجموع أكبر ما طلعتش الأول كنت أبقى فرحان بيك أكتر. مش القصة إن أنا أطلع الأول، مش القصة إن أنا أكون الأول، القصة إن أنا أجتهد وأكون أمين وأكون عندي نزاهة واستقامة، وبالتالي ربنا بيعوضني. العرض اللي جاي من أعراض عدم الاستقرار النفسي اسمه المنافسة الخاطئة، إن البني آدم يكون عايز يبقى الأول في كل حاجة بغض النظر عن مستواه، أنا عايز أبقى أحسن واحد في أي حاجة وفي كل حاجة. الرب يسوع في إنجيل لوقا أصحاح 15 كلمنا عن الأمر دوت في مثل الابن الأصغر والابن الأكبر. الابن الأكبر كان عنده امتيازات كثيرة جدا بس كان عايز ياخد كل حاجة، حتى لما الأب حب يفرح بالابن الأصغر استكتر عليه الفرحة بتاعته، رغم أنه الأب قال له أنت معي كل حين وكل ما لي هو لك. مشكلة العرض دوت مكمن الخطورة أن الشخص بيبقى عنده هوس أنه يبني مملكته الخاصة، بيبقى عايز يبقى الأول في كل حاجة، وبيبقى عنده الغاية تبرر الوسيلة. المشكلات اللي في العرض دوت أنه هو الشخص بيبقى عايز يحسب كل حاجة، بيحسب كل حاجة، حتى الخدمة اللي بيعملها في ناس بيشوف هياخد مقابلها ايه، بيبقى شخص متوتر نفسيا، شخص مش مستقر نفسيا، عايز يبقى الاول في كل حاجة، فدايما عنده ضغط نفسي وضغط عصبي انه انا عايز ابقى الاحسن والاول في كل حاجة، بيبقى عنده انتقاد وحكم على غيره، فبيطلع كل السلبيات اللي في غيره عشان هو يبقى احسن منه، ما بيبصش ابدا الايجابيات في اي حد غيره. كمان بيحيا حياة محورها أنا، متمحور حوالين ذاته، أنا أهم واحد، أنا أحسن واحد، أنا أخد أحسن حاجة، أنا أكل أحسن أكل، أنا أخد أفضل حاجة. كمان مش عايز حد غيره ياخد أي ميزة من المميزات، ودي مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا شخص في البيت أو في الخدمة أو في الشغل أو في أي مكان بيتصرف بالطريقة ديت، إنه هو عايز ياخد كل الامتيازات ومحدش غيره ياخد أي امتياز، يسود على الأنصبة، يعني عايز دايما ياخد هو افضل حاجة وعايز ياخد كل حاجة مش بس افضل حاجة، بيشعر بالظلم، تخيلوا بيشعر بالظلم لما حد غيره يمدح من اي حد تاني، وكأنه انا اتظلمت، رغم ان هو امتدح في مواقف كثيرة جدا وخد مكانه في مواقف كثيرة جدا، بس مش عايز حد تاني غيره يبقى كده. العرض دوت عرض صعب جدا، في ناس مننا كتير بيبقى عندهم الأمر دوت. تخيل أنت لو في بيت أو في شغل أو في مكان معين عندك العرض دوت، محتاج بسرعة تدور على العلاج. زي ما قلت قبل كده العلاج هناخده مع بعض في حلقات بعد كده متتالية، لكن مهم جدا أن أنا أكتشف الأمر دوت في شخصيتي. اكتشافي لعدم الاستقرار النفسي في شخصيتي هو بداية الحل وبداية العلاج. تابعونا في برنامج كاريزما مع باقي أعراض عدم الاستقرار النفسي في الحلقات اللي جاية.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. لو بدأنا معركة بين الماضي والحاضر فسوف نجد أننا خسرنا المستقبل. اترك الماضي، نظم الحاضر، ابني المستقبل. ما الماضي إلا حلم، وما المستقبل إلا رؤية. الحاضر ليس هدفا، فالماضي والحاضر مجرد وسائل، أما المستقبل فهو الهدف. إنني أهتم بالمستقبل لأني سأقضي فيه بقية حياتي. المستقبل ينتمي إلى هؤلاء الذين يعدون له اليوم. من المهم أن نتعلم كيف نوازن بين الحاضر والمستقبل، حتى لا نكون من الذين يقضون الشطر الأول من حياتهم في اشتهاء الشطر الثاني، ويقضون الشطر الثاني في التأسف على الشطر الأول. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. سامح واطلق سراح الماضي.

يا أبانا السماوي، نحن فقراء محتاجين في الروح وفي الجسد، وليس لنا ما يسد احتياجاتنا، ليس لنا غذاء ولا ملبس، ليس لنا بيت ولا مأوى. نحن لا نعرف ماذا نفعل، هل نستعطي؟ هل نبحث عن من يسد أعواذنا؟ ومن هو هذا؟ رعاتنا تركونا وذهبوا ليرعوا أنفسهم، أولادنا تركونا، لم ننجح في تربيتهم، لم يعطونا إكرام الوالدين وذهبوا وراء ملذات الحياة وتفاهاتها، ولم نعرف ما هو الحل. بناتنا فقدوا الوقار والحشمة، وصرنا يبحثن عن الجمال الوقتي والزينة الخارجية فقط. نحن ليس لنا ملجأ للحفاظ عليهم من الذئاب. شبح الحزن يطاردنا، والمشاجرات هي أساس أسرتنا، ولم نجد حلا. صار الكذب هو أساس حياتنا، نكذب لنكسب لكي نتلذذ، نكذب لنداري على مصائبنا. لقد فقدنا أهم ما يميزنا كبشر، ألا وهو الإحساس. وفوق كل هذا تضغط الحياة بقسوة علينا، بضيقات مادية، باضطهاد في العمل، في الشارع، في كل مكان، وليس من مغيث. لقد ثقلت يدك علينا. ذهبنا للأطباء فوجدناهم يبحثون عن طبيب يداوي أمراضهم. طرقنا على كل الأبواب لكننا لم ننجح في إيجاد حل، فماذا نفعل؟

هل أنت من هواة كرة القدم؟ هب أنك تشاهد مباراة معادة انتصر فيها الفريق الذي تشجعه، ولأنك تعرف النتيجة النهائية، هل ستحزن للهدف الأول الذي أصاب مرمى فريقك؟ كلا. هل ستكتفي بالتعادل؟ أبداً. لماذا؟ لأن المباراة معادة، ولأنك تعرف النتيجة النهائية. عزيزي، لقد انتصر لك المسيح في الصليب. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ إنني أدعوك لا أن تصنع هذا الانتصار، لأن المسيح قد انتصر فعلا، بل أن تجعل هذا الانتصار حقيقة واقعة تتمثل كل يوم في حياتك. قل له: أيها الآب، متعني بالنصرة الكاملة في المسيح. نعم، فيعظم انتصاري بالذي أحبني. إنني أصلي أن تكون قد اتخذت أروع قرار في الحياة، لأن كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يمكنك أن تصير مسيحيا في لحظة، لكن أن تكون مسيحيا ناضجا فهذا يحتاج إلى الحياة بجملتها. يقول الكتاب المقدس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. إن مصدر هذا التغيير هو الله، لكن على قدر ما تطيع كلمة الله وتتصل به في الصلاة، على قدر ما تتغير حياتك إلى تلك الصورة عينها. لا تسمح لأي شيء أو شخص أن يحتل مكان سيادة الرب يسوع بالروح القدس على حياتك، لأنه هو اللؤلؤة التي قيل عنها: أيضا يشبه ملكوت السماوات تاجرا يطلب لآلئ حسنة، فلما وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن مضى وباع كل ما كان له واشتراها. يسوع لؤلؤة الحياة الأفضل.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

يشفع فينا. كان رئيس الكهنة زمان يدخل الأقداس وهو لابس ثياب في ديله أجراس صغيرة من الذهب. الشعب ما كانش بيشوفه هو في قدس الأقداس، لكن كانوا متأكدين جدا ان هو بيقوم بدوره لأجلهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيسمعوا أصوات الرنين بتاعت الأجراس الذهبية دي، وإحنا زيهم. إحنا مش شايفين إيه اللي بيعمله الكاهن العظيم بتاعنا الرب يسوع المسيح في القدس السماوي، لكن إحنا بنسمع رنين أجراس القوية علشان يدينا يقين إنه بيشفع فينا، بيعين ضعفتنا، بيأيدنا، بيرتب أمور حياتنا وبيتدخل فيها. والكتاب بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، مين؟ يسوع المسيح، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الله قادر أنه يرسي لضعفتنا، وكلمة يرسي يعني يتعاطف مع ضعفنا الإنساني، عجزنا البشري، عدم قدرتنا، عدم احتمالنا. هو قادر أن يعين المجربين. ليه؟ لأنه تألم مجربا. هو بيشفع فينا في كل حين لأنه هو مخلصنا، هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هو بيشفع فينا باعتباره الفادي اللي بذل نفسه ودفع ثمن خطايانا. ولما المؤمن يغلط تلقائيا المسيح بيشفع فيه ويحامي عنه لغاية لما يتوب ويسترد شركته مع الله، إذ هو عن يمين الله في كل حين يشفع فينا. والروح القدس كمان بيعين ضعفتنا. الكتاب بيقول لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وبيتعامل معانا بخصوص الخطية اللي وقعنا فيها ويقودنا للاعتراف بيها، وهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، وبكده نسترد شركتنا.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لو انت شابة وبتدوري على زوج المناسب، تعالي اشتري مني وهقولك شوية نصايح مهمين جدا. اول حاجة، ادخلي على لستة اصحابك الولاد من الفيسبوك والانستجرام، شوفي مين فيهم كده ينفع يبقى زوج المناسب، بعتي شوية قلوب، زودي لايكات، اي حاجة يكتبها على الفيسبوك او اي بوست يحطه على الانستجرام لازم تكوني اول واحدة تعمله لايك او لاف، واعرفي هو بيحب ايه واعملي ولمحيله من بعيد لبعيد لغاية ما توقعي زوج المناسب. طب لو ما نفعتش الحكاية دي، يبقى ادخلي على لستة اصحابك البنات، اكيد في منهم ليها اخ، ابن عم، ابن خال، المهم شوفي مين فيهم عنده زوج مناسب ليك. طب ولو الطريقه دي ما نفعتش خالص، يبقى انت مضطره تعملي زي زمان، تروحي لطنطات صاحبات مامتك وتكلميهم يخليهم يدوروا معاكي على عريس من جيرانهم، من اصحابهم، ابنهم، ابن عمهم، المهم ان هم يساعدوكي علشان تلاقي عريس. لو كل الحاجات دي ما نفعتش وانت برضو لسه ما لقيتيش الزوج المناسب، ما تقلقيش، انبسطي، عيشي، كوني صداقات جديده، عيشي حياتك بالطريقه اللي تريحك، واكيد في السكه هتتكعبلي بالزوج المناسب، لان الحب كده بيجي زي القضاء المستعجل واحنا مش داريانين. اشتري مني بس وانت هتكسبي.
2: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

التخويف لا يدفع الناس لاتخاذ قرار ما لم تتبعه بخطوات عملية لتفاديه. تم توزيع منشورات دعائية للتحذير من خطورة عدوى التيتانوس في صورتين، الأولى حذرت فقط من هذا المرض، بينما الثانية شرحت ما هو المرض ومخاطره، ثم سردت خطوات للوقاية من هذا المرض عبر التطعيم. الفريق الأول الذي حصل على المنشور الأول تفاعل بشكل فقير جدا، ولم يتقدم سوى عدد قليل منهم للتطعيم، على أن الفريق الثاني تفاعل بشكل إيجابي كبير وتقدم للتطعيم. التخويف يجعل الناس تشعر بعدم راحة فترفض التفاعل مع مصدر الخوف، في حين أن سرد خطوات الوقاية من سبب هذا الخوف تعطي نتائج إيجابية أفضل بكثير. في عالم الأعمال والإعلانات، حين تحذر الجمهور من خطر شيء ما، التدخين، الحريق والسرقة، يجب أن يحمل الإعلان خطوات سهلة ويسيرة للوقاية من هذا الخطر، وإلا فلن يتفاعل الجمهور مع هذا الإعلان.

إن كانت الخطية هي تحطيم للنفس بدخول الإنسان إلى كورة بعيدة أي الأنا، فإن التوبة هي عودة الإنسان ورجوعه إلى نفسه ليعلن حبه لخلاصها، فيرجع بهذا إلى أبيه السماوي القادر على تجديد النفس وإشباعها الداخلي. بهذا إذ يرجع الإنسان إلى نفسه إنما يعود إلى كورة أبيه ليمارس الحب كعطية إلهية ويوجد بالحق كعضو حي في بيت الله، يفتح قلبه لله وملائكته وكل خليقته حتى المقاومين له. القمص تدرس يعقوب.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقعة اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة.

صرخ الشاعر الفرنسي لامارتين: قفي أيتها الأرض عن دورانك، وأنت أيتها الساعات قفي عن جريانك، ودعينا نتمتع بعاجل لذاتنا وننعم بأجمل أيام شبابنا. على أنني يا ويلتاه كلما لجكت في الطلب لج الزمان في الهرب، فليس لسفينة الإنسان مرفأ وليس لبحر الزمان ساحل. كانت تلك ولا تزال صيحة الإنسان وصرخته: عزيزي، ماذا أنت فاعل وأمواج الزمان تتدفق؟ هل أنت مع تياره ذاهب بغير هدى؟ لا لا، بل دع المسيح الآن يدخل سفينة حياتك ليصبح هو قارب نجاتك، شراع مشاعرك، دفة فكرك، بوصلة إرادتك، وهو مرساة عمرك نحو شاطئ الأبد.

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟ هل المسيح هو الله؟
4: أو هو ابن الله؟
3: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
5: وإنجيل برنابا؟
4: لماذا لا تعترفون به؟
0: والثالوث ما هو؟
3: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
5: نعم قل لنا.
1: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
6: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
7: أبواباً؟ أية أبواب؟
6: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
8: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
6: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
8: كيف هذا؟ ومع من؟
6: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
9: مروان أصبح محترفاً
6: رغماً عني. زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبدلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
8: إلى هذا الحد.
9: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
8: جميل، مشوق جدا.
6: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
7: ليدافع عن وجهة نظره.
6: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
8: لم يكن معارضا؟ ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
6: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
9: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
8: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
6: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
8: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
7: كما ذكرها الكتاب المقدس.
8: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
9: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
8: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
6: مريم لحقت بسمر. هيه استيقظة.
7: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
9: عم قاسم.
8: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا.
10: تصوروه خداع نظر أولا،
8: القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان،
10: النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع،
8: ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه
10: ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر،
8: يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو،
10: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
7: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
6: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
8: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
9: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
10: تضايقت يا حسام؟
9: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
6: حسام أنت عجيب.
7: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
8: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
9: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
10: فقط؟ وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
6: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
8: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
7: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
10: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
9: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
6: سينزل ثانية.
8: متى؟ كيف؟
7: هذا ما يحير العقول فعلا.
10: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
9: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
6: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
10: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
7: بل يريدنا أن ننتظر
10: هكذا يا أبي.
7: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار
9: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
10: يعني قد لا يحدث شيء.
6: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
10: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
7: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
10: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
9: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
6: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
10: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
9: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم، ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
10: مجانين فقدوا عقولهم وحياتهم.
7: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
6: طال الانتظار يا عم قاسم.
7: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
10: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
9: هذا تهديد وإنذار
10: وتحذير وتنبيه،
6: شيء مخيف.
10: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
7: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2-4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤية 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
1: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية. يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
1: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
3: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: قدوس قدوس قدوس رب الصباهوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا، كرحمتك يا رب وليس كخطايانا.

طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني، والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول: الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت، دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع الطلبة.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. الصبر فضيلة. الصبر أمر صعب، شاق، حيوي، ضروري، يهلك من تركه. كل شيء في هذه الدنيا يحتاج إلى الصبر، التعلم وتكبير التجارة وبلوغ الأماني. من الصعب أن تنجح شركة ناشئة وتربح في عامها الأول أو أعوامها الأولى. من الصعب أن يزيد عدد زوار موقع، مدونة، متجر من أول يوم أو أول سنة. كل شيء طيب على هذا الكوكب يحتاج إلى صبر جميل.

0: حكم سينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: شمس حامية وطريق صحراوي وما فيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئ وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه البرشة مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وانا نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتو ما زادت نجمو تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. انا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكايتي والدروس اللي تعلمتهم انا نتعلمهم الكل مع بعضنا. ملا خلينا نسمع حكاية اليوم. حكاية اليوم صارت في الكار. انك تاخو الكار بنهارت لحد هو احساس مختلف على بقية نهارات في الجمعة. معظم الناس ما تخدمش، والتلامذة والطلبة ما يقراوش. الكار تبدأ فارغة، لدى الزين ولا عرك، وحتى الوجوه تحس عليها الراحة، وهذا يحسك انت زادة بالراحة. نتذكر انه كل مرة ناخو فيها الكار بنهار لحد نقعد حذ الشباك ونتفرج في الشوارع. الشوارع زادة بنهار لحد فيها اجواء خاصة، اغلبها تكون فارغة، ما ترى فيها كان صغار يلعبوا. نسمع اصواتهم وضحكاتهم اللي ملات الدنيا. مشهد يذكرني بصغري. كنت نستنى نهار العطلة من أول الجمعة باش نلعب أنا وولاد حومتي. نتذكر ماتشوات الكورة، نتذكر الزربوت والسباقات بالبسكليت في العشية والغميذة في الليل قبل ما نرجع نخمم في المعلمة ودروس غدوة اللي مازلت ما حضرتهم. مشاهد تخليني نضحك ونتمنى هكا ليامات ترجع من الأول وجديد. اليوم نهار حد كنت مروح في الكار في القايلة مع ماضي ساعتين، نسمع في لدخة بعد صوت طفل صغير يبكي بالشهقة. صوت خلاني نخرج من سرحتي ومن أحلامي ونرجع للواقع. كنت مفجوع، الناس تلموا، مشيت نجري، حبيت نشوف اش فما. وصلت نلقى طفل عمره 12 سنة على الأكثر زادة، حالته حليلة، كان باين عليها ثار عنف، وجهه أصفر، فمه شايح، صدقوني وجهه متعب مكمش على صغر سنه. كانت عنده يوميات مكتوب عليهم الكعبة بمئة فرنك. سألوه العباد علاش تبكي؟ تحط فما شكون ضربك؟ هز راسه وقال وهو يبكي بصوت مقهور، علاش ما حب حد يشري من عندي؟ ما همش غالين بمئة فرنك الوحدة، ايش باش ناكلو انا وامي واخواتي الصغار؟ يا ربي ما عدنا ما ناكلو، ما نجمش نروح بداية فارغين وهما يستناو فيا من الصباح. الطفل هذا بوه مات، امه مريضة، بطل القرايه زاده من السنه الثانيه، وخرج يخدم على امه واخته اللي عمرها 8 سنين. خوه بيبي، اخته ماهيش تقرا زاده، تعاون في امها في الدار. نتصور حتى اخوه الصغير عنده نفس المصير. الطفل هذا سخفني، حبيت نعاونه لكن كبريئه وما خلاهوش. وقتها فهمت اللي الطفل هذا ماهوش يطلب، الطفل هذا حشمني على روحي. الحكايه مش حكايه نعاونه مره ويرجع من غدوه من اول وجديد. الطفل هذا كان ينجم يكون طبيب، كان ينجم يكون محامي، لكن مصيره تحدد. مصيره تحدد على خاطر بوه توفى، ما عندوش شكون يتلهي بيه. الأطفال هذم ينجموا يوليو مجرمين، كان ما نلقاولهمش احنا الحل. لو كان احنا نحبوا نحاربوا الإجرام نحاربوه من الأول. حتى كان ما ولاش مجرم ينجم يصير عليه أي جريمة في كل وقت. هذا إيش بش يتذكر من الطفولة متاعه؟ الطفولة تسرقت منه. الطفل هذا بحاجة ليد تتمد ليه، بحاجة انه يرجع لقرايته. اخوته كيف كيف، وامه بحاجة انها تتعالج. هالعائلة كيفها كيف برشا عائلات، بحاجة لمورد رزق. يد واحدة ما تصفقش، لكن يدي مع يدك اكيد يصفقوا. وفما آية في الكتاب المقدس تقول اللي فما واحدة عملت حاجة به يا برشا ممكن نتعلموا منها، في تيموثاوس الاولى 15، مشهود لها في أعمال صالحة، إن تكن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا ترف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لا في راديو.

ما أعذبك أيها الضيق؟ خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي. بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة، فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين، مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط مؤلم إلا لمن يطير على ارتفاع منخفض.

المقصود هنا هو ألا تسرف في إنفاق المال حتى لا تضر بأمورك وتجارتك في حال ساءت الأمور. أحياناً تعمينا النجاحات المتتالية والأرباح الوفيرة، فنظن أننا ملوك العالم وإننا معصومون من الفشل، فتكون سقطتنا مدمرة. لا تفعل، قلل نفقاتك واحصر مصاريفك وادخر من مالك ما يهون عليك أي مصيبة أو خسارة.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سنا، ونبتهج بمجد بهاء، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحيانا اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد أنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش. عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل، نرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا إنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم إنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطيئة، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي إن عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز أقولك، مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قول له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي إمتى. الأمر التاني في مباراة الحياة ما فيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز أرفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله أنه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، أنا برجع لك تايب، لأنك ما تعرفش إمتى هتنتهي حياتك. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق أن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وأنا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك. قال أحدهم: قد يكون الجسم مغمورا بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكرا لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيني.

0: شفتها بتجري عليا، اتشعلقت فيا وخطفت قلبي. قلت لها حبك غالي يا أحلى أمالي، فيك حياتي جميلة يا حبي. سرحت ثواني في حبي لبنتي، وتخيلت أني أغلى عند ربنا من أي حاجة. لو حب البنت بيساوي 100، فحبه ليا بيساوي ما لا نهاية. أنت مش لوحدك.
1: بص، ورقة وقلم واكتب ورايا. زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح، قلقان، غضبان، شاعر بالوحدة، حاسس بالظلم، مشغول، مترقب، مشوش، مفتقد. أسمعك بقى بتقول كلمة متضايق دي مش هيحصل كويس. علمونا كده إن كويس قوي نعرف حقيقة اللي حاسين بيه عشان نعرف نتعامل مع حالتنا. وعمر ما هتعرف تتعامل مع اللي انت فيه لو قلت كلمة متضايق وسكت. على فكرة مفيش كلمة أصلا اسمها متضايق، أصل الكلمة دي عامة وممكن جدا يكون وراها واحدة أو اتنين أو تلاتة من اللي قلناهم. من فضلك أوصف حالتك بالتدقيق لنفسك أو للي قدامك، هيفرق قوي لو حبيت تغيرها أو تطلع منها. أقولهم لك تاني: زهقان، حاسس بالذنب، حزين، محبط، مجروح.

أهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقة من برنامجنا شك نعمة. غادي نطرحوا فيها فكرة خاصة بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو المرة واحدة في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهدر على تسميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 110 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة مجنونة ولا يوجد أي شخص يتحكم فيها. تخيل أنك ماشي في طيارة والطيار قد مات. تخيل أننا في هذه الأرض كنطيروا بسرعة كبيرة وتا واحد ما كيتحكم. يا للرعب. هذا العالم كمل أطروحة ديالو وقال: لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمق. المشكلة الأعمق هي أننا لابد أن نعطي حسابا لهذا الخالق. ما يمكنش نعيش على أرضه وفي خليقته ونعيش في مملكة هو كيتحكم فيها ويحفظها ولا نكون مسؤولين أن نعطي حسابا عن حياتنا. واش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر. تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100 ألف كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أن طرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزوا للفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا برتراند روسيل كيقول The universe is just there and that's all. برتراند روسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي وصافي، ما كيعطينا حتى شي تفسير. كاينه سلسله من الاكتشافات العلميه الرائعه اللي كتعطينا افكار على بدايه الكون. في عام 1915 البرت اينشتاين حط نظريه النسبيه العامه، وخلانا هذه المره اننا نهضروا على التاريخ الماضي من الكون. من بعده الكسندر وجورج لوميتر بجوج بهم كانوا كيخدموا على المعادلات ديال اينشتاين، وقالوا انه الكون بدا كيتوسع. في عام 1929 قاس أدون هابل تحول الأحمر في ضوء المجرات البعيدة. هذه الاكتشافات العلمية ما أكدتش فقط على أن الكون كيتوسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأن الكون عنده بداية وبأن هذا الشيء تم الإثبات دياله. مداش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أرفيند بورت وألان غوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ دياله ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أن العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح. هذا كيعني أن الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خلونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريسي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرة المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر مما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. حنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد نهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. حنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا clavi-radio clavi-radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

ما أعظم الفارق بين سلوكنا ومقامنا، أو بين مسيرنا ومصيرنا. سلوكنا محاط بالضعف والآلام، ومقامنا في المسيح المقتدر المقام. مسيرنا في عالم الصراع والتحديات، ومصيرنا في كمال مجد السماويات. وسر الفجوة والجفوة أننا كثيرا ما واجهنا العالم بخططه فهزمنا، وحاربنا إبليس بأسلحته فسحقنا، وصارعنا الجسد بشهوته فصرعنا، ونسينا أن انتصارنا اكتشاف لعمل النعمة، وأنه استثمار لروح القوة، وأنه لا اختراع فينا ولا ابتداع منا، لا بقوتنا ولا لتقوانا. هذا لأن غنى الكنيسة في فقرها، وقوتها في ضعفها وخضوعها.

ازيكم بنويت؟ اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. زي ما كل حاجه اتغيرت دلوقتي، كمان فن استقبالي لضيوفي هو كمان اتغير. عشان كده النهارده عايزه اكلمكم عن موضوع ازاي استقبل ضيوفي لو انا عازمهم مثلا على الغداء او العشاء. في بعض الارشادات اللي هتساعدك انك تكوني مضيفه شاطره، وخصوصا لو انت عازمه حد على الغداء مثلا. اول حاجه مثلا انك تكوني ايه موجوده مع ضيوفك، يعني ما ينفعش تقعدي في المطبخ وتسيبيهم هم قاعدين عند التلفزيون او في الانتريه او اي مكان، لا خالص، انت الناس دي جايه علشان تيجي تقعد معاكي وتستمتع بالكلام معاكي والكلام مع اسرتك والحاجات دي كلها. في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان لو احنا بناكل والضيوف موجودين قاعدين معانا على السفره، اني ما اقومش واقعد كل شويه على السفره بحجه مثلا اني هرتب المطبخ او اعمل مثلا الطبق الحلو اللي هو بعد الاكل، او مثلا برتب بحجه برضو اني ما عنديش مثلا طباخه تطبخ لي او حد يلم السفره فانا اللي هعمل كده. لا، لازم تاخدي بالك انك تكوني متواجده مع ضيوفك وما تسيبهمش كتير كل شويه تقفي وتقعدي كتير. طيب لو خايفه مثلا ان وانتوا بتاكلوا انك تنسي حاجه على السفره، معلقه او شوكه او طبق مثلا، فاحسن حاجه انك تعملي ايه، هتجيبي ورقه وقلم عادي خالص وتكتبي بقى الناس اللي جايه لك بعد شويه دول عددهم كام، طب معاهم كام طفل مثلا، هحتاج كام طبق، هحتاج كام معلقه او كام شوكه. موضوع طبعا سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي كلكعه. ده هيساعدك انك تعرفي عدد الاطباق اللي هتحطيها على سفرتك قد ايه، وعدد الشوك وعدد المعالق وعدد الكوبايات وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه قبل كده. طيب في ناس بتعمل حركه حلوه قوي، بتعمل ايه، بتجيب ترابيزه صغيره ليها عجلات، هنحط عليها المعالق والشوك بتاعتنا والكوبايات والاطباق، ده هيكون على حسب العدد اللي جاي. وكمان مفيش مانع ان يبقى بزياده مثلا طبق زياده او معلقه احتياطي عشان ما تقوميش وتقعدي كل شويه. زي ما قلنا ما تسحميش نفسك بتحمل كل الاعباء بقى عليكي فوق دماغك لوحدك، لكن خلي افراد اسرتك يساعدوكي، يعني مثلا عيالك لو كبر شويه ممكن يساعدوكي، مفيش مانع. جوزك برضو ليه برضو دور مهم قوي في موضوع العزومه، بلاش تشيلي انت كل حاجه وتكركبي نفسك، هو كمان برضو ليه دور معاك انه يساعدك، مفيش مانع انه يقطع لك العيش، يجهز لك الميه او العصير، يودي لك الاطباق على السفره، يعني حاولي تستغلي عدد كبير من الافراد اللي معاكي في البيت. نصيحه بقى مهمه قوي، ودي شوية كتير مننا بيقع فيها وانا للأسف كنت واحدة منهم، اني بقى ايه بعد ما ناكل الطبيعي ان احنا بنعمل ايه، بنقعد نلم في بواقي الاكل ونحط الباقي ده في طبق ده والباقي ده في طبق، ونحط الاطباق على بعض والسكاكين على بعض وبنعمل كركبة ودوشة كبيرة قوي. للأسف الحاجة دي مش احسن حاجة المفروض نعملها، لكن المفروض يبقى الموضوع هادي وبسيط. وعايز اقولك برضو حاجة مهمة قوي، الموضوع ده هتوقف اذا كانت الدعوة رسمية او دعوة عادية. يعني ايه؟ يعني لو الناس اللي عندي ناس مهمين مثلا رسميين، او يعني عزومة رسمية كده شوية، او دعوة عادية مثلا اهل الاهل جوزي او اهلي او anyway، هنقول بقى لو دعوة رسمية ما تحاوليش خالص تفضي الاطباق في بعضها بعد الاكل، لان دي حاجة مش صح قوي، لكن الافضل انك تعملي ايه، تحطي كل طبق فوق التاني من غير ما تشيلي منه اي حاجة او اي بواقي او حتى المعالق والشوك، هنحطه كده زي ما هو فوق بعض. اما بقى لو دعوة عادية هيبقى الموضوع بسيط شوية، هنجيب طبقين مجوفين زي مثلا اطباق السلطة كده، وهنحط فيهم بواقي الاكل، والتاني مثلا ممكن نحط فيه المعالق والشوك والسكاكين والحاجات اللي على السفرة، وده بيكون بسرعة خالص، يعني بلاش نقعد نحكي كده ونرغي مع بعض واحنا بنعمل كده عشان ما نضايقش الناس اللي حوالينا، او نعمل كركبة بالاطباق وصوت الاطباق وصوت المعالق والحاجات اللي احنا عارفينها دي. خلي الموضوع بسيط وبشويش وخلي فيه هدوء وانت بتعملي كده. لكن هنرجع للنقطة المهمة اللي اتكلمنا فيها من شوية، وهو اني لازم يكون وجودك دائم مع ضيوف. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا اني مش كل شوية مثلا هقوم من على السفرة واشوف ايه اللي وراي في المطبخ، او اسيب ضيوفي قاعدين قدام التلفزيون زهقانين مثلا واشوف انا بعمل ايه في البيت مع العيال، او لا، لازم اركز قوي مع ضيوفي وركز قوي ان الناس دي جاية عشان نحكي مع بعض ونتونس بوجود بعض. ودايما تاخدي بالك انه لازم يشوفوا فيكي الست الكاملة، مش بس طباخة شاطرة وأكلك طعمه حلو وسفرتك جميلة وبيتك نظيف وهادي، لكن لازم يشوفوا فيكي الست الكاملة اللي هي كاملة من مجاميعه. يعني إيه؟ لازم كمان تهتمي بشكلك وبمظهرك وبلبسك زي ما بتهتمي بطريقة استضافتك ليهم، وزي كمان ما بتهتمي بنظافة بيتك أو شقتك. خدي بالك كمان، يعني نقطة مهمة قوي عايزة أقولها لك،
ما تحسسيش ضيوف خالص انك ايه بقى صحي بدري وتعبان او مرهقة ومش شايفة قدامك واليوم كله واقفة في المطبخ ونظافة الشقة وكله فوق دماغك والعيال، لا خالص اوعي تعملي كده. الموضوع ده هيخليهم يحسوا قد ايه هم تقال عليكي وقد ايه هم عاملين لك عبء وقد ايه هم يعني يا ريتنا ما جينا احسن، هيقولوا كده طبعا. فلازم تاخدي بالك من النقطه دي لان دي نقطه اساسيه في الموضوع. بشكركم على استضافتكم ليا الوقت اللي فات، كانت حلقه لذيذه وجميله بيكم باستماعكم ليها. اشكركم على الوقت اللي فات ده كله. كانت معاكم راندا بارتي وحلقه من اتيكيت، نتقابل معاكم في الحلقه اللي جايه. باي باي.

0: القائد الحقيقي لتدخل بنا إلى معركة الصليب، واهبا إيانا الغلبة والنصرة على قوات الظلمة. أبلنا التمتع بصليبك، قوة الله وحكمته، فلا نتكل على ذراع بشر بل على عملك الإلهي. أملك يا رب في قلوبنا، وأقم ملكوتك في داخلنا، ولا يكون للعدو موضع فينا. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت تفكري فيه، ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص، اتمسكي.

لقد صرحت ببصري في ربوع العالم حولي، ثم أطلقت خيالي في أرجاء الخليقة والكون البعيد عني، فأحسست بالصغر ربما، لكني حدقت في الفراشة الدقيقة والزهرة الرقيقة، فأدركت معنى العناية. نعم، إله الخليقة هو نفسه رب الخليقة الجديدة، إنه إلهي. هل تحب نفسك، ظروفك، أسرتك، شكلك ومستواك؟ وهل تحب غيرك، الذين يختلفون عنك أو يتنافسون معك؟ فالوصية القديمة الجديدة تقول: تحب الرب إلهك من كل قلبك، وتحب قريبك كنفسك. عندها ستقول: أحب إلهي من كل قلبي، لأني أحب غيري كما أحب نفسي.

جرب كده تشوف شغلك الغلس بشكل مختلف، يمكن تلاقي فيه حاجة تتحب. جرب تشوف مديرك الغتت من جانب ما شفتهوش منه قبل كده، يمكن تستلطفه. جرب كده تشوف الحلو اللي في البلد، يمكن تحب تنتمي ليها. جرب تشوف الظريف في أخوك الصغير، يمكن تعرف تتعامل معاه وتلعبه. جرب تشوف ناس مش شبهك، يمكن تتعلم تقبل الاختلاف. جرب تاكل أكلة ما بتحبهاش، يمكن تلاقي طعمها أحلى بكتير من أكل أنت متعود عليه. جرب تمشي في الضلمة، يمكن تكسر الخوف اللي مش عارف تكسره. جرب تضحك بصوت عالي، يمكن تلاقي كومة هم تزاحل. المهم إنك تجرب.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello listening friends, welcome to this broadcast.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم إلينا للإصغاء مرة أخرى.
0: In the last message I left you when we were talking about patience and anger.
1: في رسالتنا الماضية توقفنا عند الحديث عن الغضب وطول الأناد.
0: In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: دعني أذكركم أننا بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
0: We have discussed love, joy, and peace, and now we are talking about patience.
1: تحدثنا عن المحبة والفرح والسلام والآن نتحدث عن الصبر وطول الأناد.
0: And we talked about repression and suppression.
1: وتحدثنا عن الكبت والقمع.
0: There is a third group of people who are not practicing patience.
1: هناك جماعة ثالثة من الناس لا تمارس الصبر وطول الأناد.
0: Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me.
1: وربما يقول أحد المستمعين هذه الأوصاف لا تنطبق علي.
0: When I get angry, everyone knows it.
1: فعندما أغضب كل واحد يعرف ذلك.
0: I don't repress or suppress my anger.
1: أنا لا أكبت أو أقمع غضبي.
0: You might even be proud of your forthrightness.
1: ربما تكون فخورا بصراحتك.
0: Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control.
1: كما أن أولئك الذين يقمعون الغضب هم فخورون بضبطهم المزيف لأنفسهم.
0: There is no reason for either person to be proud of their behavior.
1: لا يحق لهذا أو لذاك أن يكون فخورا بسلوكه.
0: Because neither is biblical.
1: لأن كلا السلوكين ليسا أمرا كتابيا.
0: Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit.
1: فأولئك الذين يقمعون غضبهم يحتاجون أن يتعلموا تنمية ثمر الروح.
0: And to develop the fruit of the spirit of patience is to learn how to develop the proper godly biblical expression of your anger.
1: ولتنمية ثمر الروح الصبر وطول الأناد ينبغي أن يتعلموا كيف ينمون التعبير عن غضبهم بحسب المفهوم الكتابي الإلهي الصحيح.
0: For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the spirit which is patience.
1: الناس الذين يعبرون عن غضبهم بالهياج والسخط معظم الوقت يحتاجون أن ينموا ثمر الروح الذي هو الصبر وطول الأناد.
0: They need to learn to be slow to anger.
1: هم يحتاجون أن يتعلموا البطء في الغضب.
0: Now that is an incredible balance and I personally crave.
1: هذه الموازنة الرائعة التي لا تصدق هي ما أتوق شخصيا إليها.
0: I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it.
1: سمعت عن الرجل المسن الذي تعلم هذه الموازنة عندما كان يقترب من الغضب وكيف يعبر عنه.
0: He sat in a waiting room of a doctor's office, and most of you have experience for several hours.
1: جلس في غرفة الانتظار في عيادة أحد الأطباء كما اختبر كثيرون منا عدة ساعات.
0: Finally, he said to the nurse.
1: وأخيرا قال للممرضة.
0: I'm going to go home now and die a natural death.
1: الآن سأعود إلى البيت وأموت ميتة طبيعية.
0: That is a good balance.
1: هذه موازنة طيبة.
0: Parents with young children certainly have to learn this balance.
1: الآباء يحتاجون بكل تأكيد أن يتعلموا هذه الموازنة في الصبر في تعاملهم مع أبنائهم الصغار.
0: Don't confuse patience as the fruit of the Spirit with false patience or fake endurance.
1: لا تخلط بين الصبر كثمر الروح والصبر المزيف أو الاحتمال المزيف.
0: There are some people who are just too lazy to respond.
1: هناك بعض الناس لأنهم كسالى يتجاوبون ببطء شديد.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: ليس هذا هو الصبر الذي هو ثمر الروح.
0: Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response.
1: هناك آخرون بدافع الكبرياء لن يعطوا للمهاجمين شرف الرد عليهم.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وليس هذا هو الصبر أو طول الأنات الذي هو ثمر الروح.
0: And yet there are others who just insensitive to criticism.
1: ومع ذلك فهناك آخرون الذين لا يشعرون بأي حساسية نحو الانتقاد ولا يعيرونه أي اهتمام.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وهذا أيضا ليس هو ثمر الروح.
0: All of these may come across as long-suffering and patience, but in reality they are not.
1: كل هذه الأشياء يمكن أن تندرج تحت عنوان الصبر وطول الأنات، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.
0: Listen to me, please, very carefully.
1: أرجو من فضلك أن تنصت إلي جيداً.
0: The source of true long-suffering and patience is the Holy Spirit of God.
1: إن منبع الصبر وطول الأنات الحقيقي هو روح الله القدوس.
0: That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled.
1: ولهذا بدأنا حديثنا بشرح معنى الامتلاء بالروح.
0: To be filled with the Spirit of God is a daily act.
1: الامتلاء بروح الله ينبغي أن يكون عملا يوميا.
0: As you are filled with the Spirit of God on a daily basis.
1: وعندما تمتلئ بروح الله على أساس يومي.
0: He will produce in you the fruit of the Spirit in your life.
1: فإنه سينتج فيك ثمر الروح في حياتك.
0: And the motive of true long suffering and patience is the glory of God.
1: والدافع لطول الأنات والصبر الحقيقي هو مجد الله.
0: What really counts is what makes you patient.
1: ما يهم حقيقة هو الذي يجعلك صبورا وطويل الأنات.
0: When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات مع أولئك الذين يضطهدونك بسبب إيمانك، فأنت بذلك تظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات في التغلب على التجربة، فأنت تبين وتظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit.
1: وعندما تجد أن كل واحد حولك يحاول أن يمارس الطرق المختصرة والسريعة والرخيصة، لا تغضب أو تنفعل، ولكن اختر الطريق الصعب والشاق، وقف إلى جانب الحق واعمل الصواب، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: When you do not see visible rewards and swift justice, and you are tempted to give in and give up.
1: وعندما لا تجد المكافأة المنظورة والعدل السريع، وتجد نفسك مجربا أن تستقيل أو تستسلم لليأس.
0: But you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit.
1: ولكنك تتحمل وتثابر وتثبت، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: One of the causes for impatience is ignorance.
1: من أسباب عدم الصبر الجهل.
0: Ignorance, you say?
1: تقول الجهل.
0: Yes.
1: نعم.
0: When your horizon is limited.
1: عندما يكون أفقك محدودا.
0: When your focus is you and your little world.
1: وعندما يكون تركيزك على شخصك وعلى عالمك الصغير.
0: When your vision extends no further than the tip of your nose.
1: وعندما لا تمتد رؤيتك أبعد من حافة أنفك.
0: And then you experience frustration.
1: ثم تختبر خيبة الأمل.
0: You will be impatient.
1: سوف لا تكون صبورا.
0: And what normally will happen is this.
1: وما يحدث عادة هو هذا.
0: When you don't have and live with eternity in mind.
1: عندما لا تكون الأبدية في ذهنك وفي حياتك.
0: Whenever you face tough times, you will become angry and enraged.
1: فكلما تواجه أوقاتا أو ظروفا صعبة، فإنك ستغضب وستثور.
0: When you cannot see God's big picture,
1: عندما لا ترى صورة الله الكبيرة,
0: every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction.
1: ففي كل مرة تواجه أزمة صغيرة, سيكون رد الفعل العادي عندك هو الخوف والغضب.
0: Small children are often impatient and demanding.
1: الأطفال الصغار عادة قلقون ومطالبهم كثيرة وملحة دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they think that the world revolves around them.
1: لأنهم يظنون أن العالم يدور حولهم.
0: Because they are ignorant of the big picture.
1: ولأنهم يجهلون الصورة الكبيرة.
0: Because they are so self-focused.
1: لأن كل تفكيرهم يتركز في ذواتهم.
0: Children can't help it, they have an excuse.
1: والأطفال لا يستطيعون غير ذلك. هم معذورون.
0: But not us.
1: ولكننا لسنا معذورين.
0: It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip.
1: الجهل هنا كقصة الأب والابن اللذين كانا يقطعان مسافة 1000 كيلومتر في رحلة صيد.
0: And the son kept on asking.
1: وظل الابن يتساءل.
0: How many kilometers we've got left?
1: كم كيلومتر تبقى علينا؟
0: And the father would answer 800 kilometers.
1: أجاب الأب 800 كيلومتر.
0: The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers?
1: وينتظر الولد فترة صغيرة ثم يسأل ثانية كم كيلومتر تبقى لنا؟
0: And the father would answer 600 kilometers.
1: وكان الأب يجيب قائلا 600 كيلومتر.
0: And the boy waits a little longer and then he asks again.
1: ثم ينتظر الولد فترة صغيرة أخرى وبعدها يسأل ثانية نفس السؤال.
0: And the father answers 500 kilometers.
1: وأجاب الأب 500 كيلومتر.
0: Finally the boy said.
1: وأخيرا قال الولد.
0: Will we get there before my 6th birthday?
1: هل سنصل إلى هناك قبل الاحتفال بعيد ميلادي السادس؟
0: Ignorance causes impatience.
1: الجهل يسبب القلق وعدم الصبر.
0: Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience.
1: وعلى عكس ذلك فإن معرفة الإيمان هي المقوم الحيوي للصبر ولطول الأنات.
0: This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life.
1: إنها ليست مجرد معرفة عقلية ولكنها المعرفة والفهم الذي يتخلل كل جوانب حياة الفرد.
0: Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign.
1: الصبر المسيحي مبني على أساس الإيمان المطلق الذي لا يتزعزع بأن الله هو المسيطر وهو المهيمن.
0: And that he is at work in the lives and on behalf of his children.
1: وأنه هو الذي يعمل في حياة أولاده ولخيرهم.
0: Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls.
1: الصبر المسيحي ينبع من معرفة أن الله لا يمكن أن ينسى أولاده ولا يمكن أن يهملهم لأنه نفس الإله الذي سلموا له حياتهم.
0: Christian patience spring from the expectancy that the God who loves them and died for them.
1: الصبر المسيحي ينبع من انتظار وتوقع أن الله الذي أحب أولاده ومات لأجلهم
0: and cares for every detail of their life
1: والذي يعتني بكل تفاصيل حياتهم
0: is soon coming back to take them home.
1: سيأتي سريعا ليأخذهم إلى بيتهم الأبدي.
0: Let me give you a sure formula for impatience.
1: دعني أقدم لك وصفة أكيدة لعدم الصبر.
0: It works for me every time.
1: وقد اختبرتها في كل مرة.
0: The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home.
1: كلما ازداد نسيانك لبيتك الحقيقي، ازدادت معاملتك لهذا العالم وكأنه بيتك الحقيقي.
0: Then the more impatient you will become with the aggravations of life.
1: وحينئذ يزداد إحساسك بعدم الصبر مع تفاقم ظروف الحياة وشدائدها.
0: When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven?
1: عندما ينكسر شيء ما أو عندما تحدث غلطة تكلف كثيرا فإنني عادة أقول لنفسي وما هذه بالمقارنة مع الأبدية في السماء.
0: But I want to tell you in all honesty that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit.
1: ولكني أريد أن أقول لك وبكل إخلاص هذه هي الطريقة الوحيدة لي لكي أنمي ثمر الروح.
0: The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home.
1: الشيء الوحيد الذي يجدي وسيجدي بالفعل هو عندما تركز كل اهتمامك وتفكيرك في السماء كبيتك.
0: That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us.
1: وعندما تتيقن أنه لا يمكن أن يوجد شيء هنا في هذه الحياة يستحق أن يقارن بالمجد الذي ينتظرنا هناك.
0: Believers who have lost sight of that, they become impatient.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية ولهذا أصيبوا بعدم الصبر.
0: That is why they get irritated.
1: وهذا هو السبب في إحساسهم بالإثارة والهياج.
0: That is why they get aggravated.
1: وهذا هو سبب إحساسهم بالشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because we have lost sight of our true destiny, that is heaven.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية.
0: Believers who have lost sight of that become impatient.
1: المؤمنون الذين فقدوا هذه الرؤية أصبحوا قلقين.
0: They become irritated.
1: وتسبب ذلك في إثارتهم وهياجهم.
0: They become aggravated.
1: وأصبحوا يعانون من الشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because they have lost sight of their true destiny, which is heaven.
1: لأنهم فقدوا رؤيتهم للمصير الحقيقي الذي هو السماء.
0: James chapter 5 gives us three examples that spares us to patience.
1: يقدم لنا الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب ثلاثة أمثلة تحفزنا للصبر وطول الأنات.
0: First,
1: أولاً,
0: he said you must understand the law of farming.
1: أنك ينبغي أن تفهم قوانين الزراعة.
0: James chapter 5 verse 7.
1: رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والعدد السابع. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر.
0: If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest.
1: فإذا ظل الفلاح يحفر الأرض باستمرار لكي يرى كيف تنمو البذار لن يحصل على محصول على الإطلاق.
0: Like a farmer, we must

0: for the righteousness.
1: والأمر الآخر الذي يشير إليه يعقوب هو أن الأبرار يتألمون لأجل برهم.
0: Chapter 5 verse 10.
1: الأصحاح الخامس والعدد العاشر. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
0: There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ.
1: فالشهداء لم يكونوا فقط في القرن الأول. هناك شهداء يتألمون اليوم لأجل خاطر يسوع المسيح.
0: A martyr suffers not because of evil doing.
1: الشهيد لا يتألم لأنه فعل شراً.
0: But because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ.
1: ولكن لأن نظام العالم يكره الله ويكره الحق ويكره أتباع يسوع المسيح.
0: When you are suffering as a consequence of your sin,
1: فعندما تتألم كنتيجة لخطيتك,
0: there is no reward for your patience in that case.
1: لا مكافأة لك على صبرك في هذه الحالة.
0: But when you are patient when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience.
1: وأنت تعاني من الظلم ومن أشياء خارجة عن إرادتك, فإن الله سيعطيك مكافأة عظيمة على صبرك وطول أناتك.
0: The third thing that James does is remind us to remember Job.
1: والأمر الثالث الذي يشير إليه يعقوب هو أنه يدعونا أن نتذكر أيوب.
0: James chapter 5 verse 11.
1: العدد الحادي عشر من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف.
0: Even God seemed to deal unfairly with Job.
1: فحتى الرب يبدو وكأنه كان ظالما لأيوب.
0: Although we know it was Satan who was at work.
1: مع أننا نعلم أن الشيطان هو الذي كان يقوم بعمله.
0: But in fact, Job blamed God.
1: لكن في الحقيقة أيوب وجه اللوم لله.
0: But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience.
1: ولكن يعقوب قال, تذكر العاقبة العظيمة والفرح الذي تبع ذلك كمكافأة للصبر.
0: Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience.
1: تطلع إلى ذلك وستجد أنك تنمو وأنت تزرع ثمر الصبر وطول الأنات.
0: Let me remind you again of the patience of God.
1: دعني أذكرك مرة أخرى بصبر الله وطول أناته.
0: While God is patient, His patience will not remain forever.
1: فمع أن الله صبور وطويل الأنات إلا أن صبره لن يبقى إلى الأبد.
0: One day Jesus is coming back to judge the earth.
1: فيوما ما سيأتي يسوع ثانية لكي يدين المسكونة.
0: Where will you be?
1: أين ستكون يومئذ؟
0: Today you can give your life to him.
1: تستطيع اليوم أن تسلم له حياتك.
0: Today you can accept his salvation and be assured of heaven.
1: تستطيع اليوم أن تقبل دعوته وأن تكون متيقنا من الذهاب إلى السماء.
0: Will you do that even now?
1: هل تعمل ذلك الآن؟
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته اليوم، اكتب لنا على arabic@ltw.org. وإن أردت الاتصال بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك، سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب، والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساقط تفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوف في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إن ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخل السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة قولي يا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسد الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحلي الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 012-112-111-614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنا، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نعم يا رب، نعم يا يسوع المصلوب، نعم يا رب يسوع، لقد مرت عليك ساعات الظلام من السادسة إلى التاسعة، يا من جست هذا كله عني. نعم يا رب، اذكرني الآن وأنت في ملكوتك، واذكر شعبك لكي لا يستثقل الظلمة إذا غشيتهم ثلاثة ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة إذ غشيتها ثلاث ساعات، ولكي لا يدخل اليأس أبدا طالما أنت هتكت ستار الظلمة بقيامتك إذ قمت أيها النور الحقيقي، وفيك أدخلت البشرية في نور أبدي. أدخلنا اليوم يا ابن الله في هذا الصليب، صليب الحبيب، لندخل معك القضاء ونخرج مغفور الخطايا والذلات. أمين.

حين تعطي شيئا ما مجانا. احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.

الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3 من 10 من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور. ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم، فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح، لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك، ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو، وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة، فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء، لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمونا ويمدحونا. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر كنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقصيص أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار آبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال

ليس في المال فحسب، بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة. في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا. لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا. وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد. وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما، عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح السادس من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة. وهذا العدد الافتتاحي هو: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي: يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء، أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي: إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي؟ بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم. فالعشر ليس أي عشر، إنما هو العشر الأول. لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر، إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكن نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطيه حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا تدوب الأغنيات في النيل لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك؟
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الزيوت. الزيوت أنواعها كتير، من أهمها زيت الفول السوداني، وده بيعالج تصلب الشرايين. وكمان زيت القرنفل بيبقى مسكن للألام، خاصة اللثة والأسنان. وزيت الزيتون بيقاوم السكتات الدماغية والنوبات القلبية. كمان زيت عباد الشمس بيمنع التهاب المفاصل والوقاية من الربو وسرطان القولون. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان أسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بمر بظرف صعب، جوزي مات وعندي ولدين. المشكلة إنه قبل ما يموت كان عليه ديون، وأنا مش قادرة أسدد الديون، ودلوقتي بيهددوني ياخدوا مني ولادي لو ما سددتش الفلوس اللي عليا. ففكرت إني ألجأ لإليشع النبي وحكيت له القصة، لكن سألني سؤال عجيب وقال لي عندك إيه في البيت؟ وطبعا المفروض إن أنا ما عنديش حاجة، لكن أنا افتكرت عندي دهنة زيت، بس العقل البشري بيقول إنها ما تعملش حاجة، لكن الإيمان قال غير كده. قال لي استلفي حلل على قد ما تقدري واملي فيها الزيت، وأنا عملت كده، ومع آخر حلة وقف الزيت. رحت له تاني فقال لي بيعي وسددي اللي عليكي وعيشي بالباقي، وأنا برضو عملت كده. قد إيه الإيمان ممكن يعمل المستحيل؟
0: إنسانة بسيطة عرفت لمين تلجأ وقت الضيق، عرفت إن ربنا موجود وصدقت في كلامه وعبرت عن إيمانها بطريقة صح. ممكن نقول عليها دي ست بسيطة ومكسورة الجناح، لكن وثقت في ربنا قوي وطاعت كلامه وهو أنقذها في وقت الضيق. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: بتشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني معانا، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. فكري كده لما تكون في مشكلة عندك، لمين بتروحي؟ لمين بتلجأي؟ بتجري على مين؟ تعالي دلوقتي صلي بإيمان عشان المشكلة اللي عندك اللي انت بتمر بيها، وصدقي ان الحل عند ربنا. وخلينا نتعلم ان ما نعتمدش على انسان، لاني ممكن اي انسان نتكل عليه ما يكونش سند لينا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. غير الراضي عن نفسه سينمو، غير الواثق في صحة رأيه سيتعلم أشياء كثيرة. تذكر أنك لست أعلم البشر وأنك لا تعرف كل علوم الأرض، لذلك لا تتوقف عن طلب المشورة والنصيحة والمعرفة، واتقن تعلم دروس هذه الدنيا.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.

لست أريد جمعا غفيرا يمشي ورائي كالقطيع، لكن أريد شخصا أمينا، شخصا فهيما، شخصا مطيع. فهل أنت هذا الشخص؟

في الحديث مع الله لا تضيع زفرة، لذا تابع الحديث. في المسير مع الله لن تخطئ الطريق، لذا تابع المسير. في انتظار الله لا يضيع الوقت، إذن تابع الانتظار. صلي مع الآن. يا رب، إني أعلم أنك تضع الآن صلاة في قلبي لا لتصفعني بل لتصنعني، وأنك عندما تقودني لأختلي بك فإنك تمتعني ببركات عرش نعمتك. وأعلم أيضا أن اللحظة التي أصلي فيها إنما هي أصدق لحظة، حيث أجد نفسي وأجد إلهي. فساعدني لكي أكون دائما بقرب قلبك.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه، وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي، علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل لـ 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن الـ 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله اعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لماذا؟ ألم تؤرق يوما كلمة لماذا وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقض مضجعك أياما مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل، مشكلات مع الأقرباء والأصدقاء، بل وحتى مع الأحباء. كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه. فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي، أغلق على نفسه وسجنها، فصار سجينا وفي نفس الوقت سجانا. والإنسان في كل هذا حائر، ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيدا، فالسماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. هل ترى في رقة الطيور، في بسمة الزهور، النجوم والبحور، الورود والصخور تعلن مجد هذا الإله؟ لذا قدموا للرب مجدا، رنموا للرب ترنيمة جديدة. هلما نسجد ونركع ونكثو أمام الرب خالقنا، لأنه هو إلهنا ونحن شعب مرعاه.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام، كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن. البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلمت حلمك مش هيكون لي اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني، ابذل مجهود.

رب يسوع، هبني فهما وإدراكا لقوة صليبك، واشعرني عندما أكون في شدة العالم وضد مبادئ العالم إني لست مهزوما بل منتصرا بقوة صليبك. رب يسوع، إن عطشك لا يرويه الماء ولا الخل، بل ترويه توبتي ورجوعي بك تحت أقدام الصليب، حيث تبقى هناك عطشان. أتأمل كيف بصق على وجهك وأرى إني أنا الذي أستحق هذه البصقات، لأن عيني الشاردة هي المتسببة في هذه البصقات. أيها الرب يسوع، إن الصليب كان الوسيلة الوحيدة للقاء اللص معك. ما أسعدها لحظة وما أمتعه صليب. رب يسوع، أعطني روحك المملوء حبا الذي قال لصالبيه: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. لأن هذه الصلاة هي التي أوقعت اللص القاتل أسيرا في أحضان محبتك.

في أب حكيم ابنه طلع الأول في فصل دراسي معين، كان الفصل دوت مستواه قليل شوية، وابنه راح روح البيت بالشهادة بتاعته بيقول يا بابا أنا طلعت الأول. الأم فرحت والأب فرح، فهي الأب قال له من فضلك عايز أشوف المجموع بتاع اللي انت جايبه. بص على المجموع وراح قال له لو كنت جبت مجموع أكبر ما طلعتش الأول كنت أبقى فرحان بيك أكتر. مش القصة أن أنا أطلع الأول، مش القصة أن أنا أكون الأول، القصة أن أنا أجتهد وأكون أمين وأكون عندي نزاهة واستقامة، وبالتالي ربنا بيعوضني. العرض اللي جاي من أعراض عدم الاستقرار النفسي اسمه المنافسة الخاطئة، إن البني آدم يكون عايز يبقى الأول في كل حاجة بغض النظر عن مستواه. أنا عايز أبقى أحسن واحد في أي حاجة وفي كل حاجة. الرب يسوع في إنجيل لوقا أصحاح 15 كلمنا عن الأمر دوت في مثل الابن الأصغر والابن الأكبر. الابن الأكبر كان عنده امتيازات كتيرة جدا، بس كان عايز ياخد كل حاجة. حتى لما الأب حب يفرح بالابن الأصغر استكتر عليه الفرحة بتاعته، رغم أنه الأب قال له أنت معي كل حين وكل ما لي هو لك. مشكلة العرض دوت مكمن الخطورة أن الشخص بيبقى عنده هوس أنه يبني مملكته الخاصة، بيبقى عايز يبقى الأول في كل حاجة، وبيبقى عنده الغاية تبرر الوسيلة. المشكلات اللي في العرض دوت أنه هو الشخص بيبقى عايز يحسب كل حاجة، بيحسب كل حاجة، حتى الخدمة اللي بيعملها في ناس بيشوف هياخد مقابلها ايه، بيبقى شخص متوتر نفسيا، شخص مش مستقر نفسيا، عايز يبقى الاول في كل حاجة، فدايما عنده ضغط نفسي وضغط عصبي انه انا عايز ابقى الاحسن والاول في كل حاجة. بيبقى عنده انتقاد وحكم على غيره، فبيطلع كل السلبيات اللي في غيره عشان هو يبقى احسن منه، ما بيبصش ابدا الايجابيات في اي حد غيره. كمان بيحيى حياة محورها أنا، متمحور حوالين ذاته، أنا أهم واحد، أنا أحسن واحد، أنا أخد أحسن حاجة، أنا أكل أحسن أكل، أنا أخد أفضل حاجة. كمان مش عايز حد غيره ياخد أي ميزة من المميزات، ودي مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا شخص في البيت أو في الخدمة أو في الشغل أو في أي مكان بيتصرف بالطريقة ديت، إنه هو عايز ياخد كل الامتيازات ومحدش غيره ياخد أي امتياز، يسود على الأنصبة، يعني عايز دايما ياخد هو افضل حاجة وعايز ياخد كل حاجة مش بس افضل حاجة. بيشعر بالظلم، تخيلوا بيشعر بالظلم لما حد غيره يمدح من اي حد تاني، وكأنه انا اتظلمت، رغم ان هو امتدح في مواقف كثيرة جدا وخد مكانة في مواقف كثيرة جدا، بس مش عايز حد تاني غيره يبقى كده. العرض دوت عرض صعب جدا، في ناس مننا كتير بيبقى عندهم الأمر دوت. تخيل أنت لو في بيت أو في شغل أو في مكان معين عندك العرض دوت، محتاج بسرعة تدور على العلاج. زي ما قلت قبل كده العلاج هناخده مع بعض في حلقات بعد كده متتالية، لكن مهم جدا أن أنا اكتشف الأمر دوت في شخصيتي. اكتشافي لعدم الاستقرار النفسي في شخصيتي هو بداية الحل وبداية العلاج. تابعونا في برنامج كاريزما مع باقي أعراض عدم الاستقرار النفسي في الحلقات اللي جاية.

0: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصاً لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما أكمل المسيح وما أجمل الكنيسة. إنه الكرام وهي كرمته، إنه الراعي وهي رعيته، قطيعه شعبه وغنم مرعاه، إنه مالكها عريسها وهي ملكه عروسه، إنه رأسها وهي جسده. وأعضاء جسد المسيح كثيرة، فيها الكريمة الجميلة والضعيفة الصغيرة. تبايننا وتنوعنا يصنع الجسد ويثريه، يقويه، يكمله، يجمله ويغنيه. في وحدة تتجاوز السدود العقائدية الطائفية والقيود الشكلية المظهرية والحدود الفكرية واللغوية، في شركة تسمو فوق المكان وتعلو فوق الزمان. إنها تضم الأزل البعيد والأبد الفسيح في وحدة جسد المسيح. إن الكنيسة الأرضية المجاهدة المنظورة حقيقة مجيدة، لكن كنيسة السماء المنتصرة غير المنظورة أكمل وأجمل من كل قبيلة وأمة وشعب ولسان. إنها ملء الذي يملأ الكل في الكل، وكل أبنائها بكل الألسنة مع كل فرحة وتعزية ينشدون هللويا، وبكل لغات مع كل طالبة وصلاة معا يهتفون آمين.
3: المزمور 18. أشكرك يا مخلصي يسوع، يا ملك الملوك، لقد هاج الأعداء علي حتى الموت، أما أنت فوهبتني الحياة والغلبة، توجتني بالمجد والكرامة، واهبا إياي نعمة الملوكية، أقمتني ملكا وعطيتني سلطانا، فلا أعيش بعد أسيرا في مزلة العبيد، كن ناصري، بك أتبع العدو إبليس وكل أعماله الشريرة حتى أدركهم، وبك أفنيهم. هب لي قوة من لدنك فأهجم العدو وأسب على أسواره لأحطمه. مع كل معركة هب لي نصرة تدخل بي إلى التهليل، لأسبحك كل أيام حياتي وأشهد لك أمام الكل. اجتذب الغرباء إليك فيصيروا معي أهل بيت الله. القمص تدرس يعقوب ملطي.

إذا كان الأمس ضاع فبين يديك اليوم، وإذا كان اليوم سوف يجمع أوراقه ويرحل فلديك الغد. لا تحزن على الأمس فهو لن يعود، ولا تأسف على اليوم فهو راحل، واحلم بشمس مضيئة في غد جميل. الأفضل دائما أن نتطلع للأمام بدلا من النظر إلى الخلف. إذا لم تجد من يسعدك فالجأ إلى الله، وإذا لم تجد من يضيء لك مصباحا فلا تبحث عن آخر أطفأه، وإذا لم تجد من يغرس في أيامك وردة فلا تسعى لمن غرس في قلبك سهما ومضى. يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف، ومهما كانت التحديات، ومهما كان المؤثر الخارجي. قد تتحمل الألم ساعات لكن لا ترضى باليأس لحظة. لا تيأس، فعادة ما يكون آخر مفتاح في مجموعة المفاتيح هو المناسب لفتح الباب. لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. يصبح الإنسان عجوزا حين تحل الأعذار محل الأمل. الزهرة التي تتبع الشمس تفعل ذلك حتى في اليوم المليء بالغيوم. هناك من يتذمر لأن للورد شوكا، وهناك من يتفائل لأن فوق الشوك وردة. يرى قليل الإيمان الصعوبة في كل فرصة، أما المؤمن فيرى الفرصة في كل صعوبة. في القلب حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله. لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة أو غربة فتذكر قربك من الله. إن الغروب لا يحول دون شروق جديد،

كتابة المتفق عليه تزيد من معدلات الالتزام به. تم تقسيم مجموعة من المتبرعين لفريقين. الفريق الأول وافق على المشاركة في عمل تطوعي بالقول فقط، في حين تم توزيع نموذج مكتوب لكي يكتب فيه كل عضو في الفريق الثاني موافقته على المشاركة. في اليوم المتفق عليه حضر 17% من الفريق الأول، في حين حضر 49% من أعضاء الفريق الثاني. حين طلبت عيادات الأطباء من المرضى ملء نموذج حجز موعد لدى الطبيب بأنفسهم، زادت معدلات حضور هذه المواعيد. حين يطلب مدير المبيعات من العاملين معه كتابة أهدافهم بأنفسهم، سيجد معدلات الالتزام بهذه الأهداف تزيد. حين يكتب كل موظف يحضر اجتماعاً ما الأهداف المطلوبة منه في هذا الاجتماع، ستزيد نسبة تحقيقها. حين طلبت المتاجر من العملاء ملء نماذج ما بأنفسهم، مثل الاشتراك في مراسلات المتجر أو تقسيط مدفوعاتهم بدلا من ترك موظفي المتجر يملؤوها بأنفسهم، زاد هذا من التزام العملاء ومن ولائهم لهذا المتجر. حين تتفق مع أولادك على فعل شيء ما وتؤكد على هذا الاتفاق بكتابته على ورق ما، فهذا سيزيد من نسبة التزام أولادك بهذا الاتفاق.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello listening friends, welcome to this broadcast.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم إلينا للإصغاء مرة أخرى.
0: In the last message I left you when we were talking about patience and anger.
1: في رسالتنا الماضية توقفنا عند الحديث عن الغضب وطول الأنات.
0: In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: دعني أذكركم أننا بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
0: We have discussed love, joy, and peace, and now we are talking about patience.
1: تحدثنا عن المحبة والفرح والسلام. والآن نتحدث عن الصبر وطول الأنات.
0: And we talked about repression and suppression.
1: وتحدثنا عن الكبت والقمع.
0: There is a third group of people who are not practicing patience.
1: هناك جماعة ثالثة من الناس لا تمارس الصبر وطول الأنات.
0: Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me.
1: وربما يقول أحد المستمعين هذه الأوصاف لا تنطبق علي.
0: When I get angry, everyone knows it.
1: فعندما أغضب، كل واحد يعرف ذلك.
0: I don't repress or suppress my anger.
1: أنا لا أكبت أو أقمع غضبي.
0: You might even be proud of your forthrightness.
1: ربما تكون فخورا بصراحتك.
0: Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control.
1: كما أن أولئك الذين يقمعون الغضب هم فخورون بضبطهم المزيف لأنفسهم.
0: There is no reason for either person to be proud of their behavior.
1: لا يحق لهذا أو لذاك أن يكون فخورا بسلوكه.
0: Because neither is biblical.
1: لأن كلا السلوكين ليسا أمرا كتابيا.
0: Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit.
1: فأولئك الذين يقمعون غضبهم يحتاجون أن يتعلموا تنمية ثمر الروح.
0: And to develop the fruit of the spirit of patience is to learn how to develop the proper, godly, biblical expression of your anger.
1: ولتنمية ثمر الروح، الصبر وطول الأنات، ينبغي أن يتعلموا كيف ينمون التعبير عن غضبهم بحسب المفهوم الكتابي الإلهي الصحيح.
0: For the people who express their anger as rage, most of the time need to develop the fruit of the Spirit, which is patience.
1: الناس الذين يعبرون عن غضبهم بالهياج والسخط معظم الوقت يحتاجون أن ينموا ثمر الروح الذي هو الصبر وطول الأنات.
0: They need to learn to be slow to anger.
1: هم يحتاجون أن يتعلموا البطء في الغضب.
0: Now that is an incredible balance and I personally crave.
1: هذه الموازنة الرائعة التي لا تصدق هي ما أتوق شخصيا إليها.
0: I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it.
1: سمعت عن الرجل المسن الذي تعلم هذه الموازنة عندما كان يقترب من الغضب وكيف يعبر عنه.
0: He sat in a waiting room of a doctor's office, and most of you have experienced for several hours.
1: جلس في غرفة الانتظار في عيادة أحد الأطباء كما اختبر كثيرون منا عدة ساعات.
0: Finally, he said to the nurse.
1: وأخيرا قال للممرضة.
0: I'm going to go home now and die a natural death.
1: الآن سأعود إلى البيت وأموت ميتة طبيعية.
0: That is a good balance.
1: هذه موازنة طيبة.
0: Parents with young children certainly have to learn this balance.
1: الآباء يحتاجون بكل تأكيد أن يتعلموا هذه الموازنة في الصبر في تعاملهم مع أبنائهم الصغار.
0: Don't confuse patience as the fruit of the Spirit with false patience or fake endurance.
1: لا تخلط بين الصبر كثمر الروح والصبر المزيف أو الاحتمال المزيف.
0: There are some people who are just too lazy to respond.
1: هناك بعض الناس لأنهم كسالى يتجاوبون ببطء شديد.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: ليس هذا هو الصبر الذي هو ثمر الروح.
0: Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response.
1: هناك آخرون بدافع الكبرياء لن يعطوا للمهاجمين شرف الرد عليهم.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وليس هذا هو الصبر أو طول الأنات الذي هو ثمر الروح.
0: And yet there are others who just insensitive to criticism.
1: ومع ذلك فهناك آخرون الذين لا يشعرون بأي حساسية نحو الانتقاد ولا يعيرونه أي اهتمام.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وهذا أيضا ليس هو ثمر الروح.
0: All of these may come across as long-suffering and patience, but in reality they are not.
1: كل هذه الأشياء يمكن أن تندرج تحت عنوان الصبر وطول الأنات، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.
0: Listen to me, please, very carefully.
1: أرجو من فضلك أن تنصت إلي جيدا.
0: The source of true long-suffering and patience is the Holy Spirit of God.
1: إن منبع الصبر وطول الأنات الحقيقي هو روح الله القدوس.
0: That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled.
1: ولهذا بدأنا حديثنا بشرح معنى الامتلاء بالروح.
0: To be filled with the Spirit of God is a daily act.
1: الامتلاء بروح الله ينبغي أن يكون عملا يوميا.
0: As you are filled with the Spirit of God on a daily basis.
1: وعندما تمتلئ بروح الله على أساس يومي،
0: He will produce in you the fruit of the Spirit in your life.
1: فإنه سينتج فيك ثمر الروح في حياتك.
0: And the motive of true long suffering and patience is the glory of God.
1: والدافع لطول الأنات والصبر الحقيقي هو مجد الله.
0: What really counts is what makes you patient.
1: ما يهم حقيقة هو الذي يجعلك صبورا وطويل الأنات.
0: When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات مع أولئك الذين يضطهدونك بسبب إيمانك، فأنت بذلك تظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات في التغلب على التجربة، فأنت تبين وتظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit.
1: وعندما تجد أن كل واحد حولك يحاول أن يمارس الطرق المختصرة والسريعة والرخيصة، لا تغضب أو تنفعل، ولكن اختر الطريق الصعب والشاق، وقف إلى جانب الحق واعمل الصواب، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: When you do not see visible rewards and swift justice, and you are tempted to give in and give up.
1: وعندما لا تجد المكافأة المنظورة والعدل السريع، وتجد نفسك مجربا أن تستقيل أو تستسلم لليأس.
0: But you persevere and you stand firm. You are exhibiting the fruit of the Spirit.
1: ولكنك تتحمل وتثابر وتثبت، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: One of the causes for impatience is ignorance.
1: من أسباب عدم الصبر الجهل.
0: Ignorance, you say?
1: تقول الجهل.
0: Yes.
1: نعم.
0: When your horizon is limited.
1: عندما يكون أفقك محدودا.
0: When your focus is you and your little world.
1: وعندما يكون تركيزك على شخصك وعلى عالمك الصغير.
0: When your vision extends no further than the tip of your nose.
1: وعندما لا تمتد رؤيتك أبعد من حافة أنفك.
0: And then you experience frustration.
1: ثم تختبر خيبة الأمل.
0: You will be impatient.
1: سوف لا تكون صبورا.
0: And what normally will happen is this.
1: وما يحدث عادة هو هذا.
0: When you don't have and live with eternity in mind.
1: عندما لا تكون الأبدية في ذهنك وفي حياتك.
0: Whenever you face tough times, you will become angry and enraged.
1: فكلما تواجه أوقاتا أو ظروفا صعبة، فإنك ستغضب وستثور.
0: When you cannot see God's big picture,
1: عندما لا ترى صورة الله الكبيرة,
0: every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction.
1: ففي كل مرة تواجه أزمة صغيرة, سيكون رد الفعل العادي عندك هو الخوف والغضب.
0: Small children are often impatient and demanding.
1: الأطفال الصغار عادة قلقون ومطالبهم كثيرة وملحة دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they think that the world revolves around them.
1: لأنهم يظنون أن العالم يدور حولهم.
0: Because they are ignorant of the big picture.
1: ولأنهم يجهلون الصورة الكبيرة.
0: Because they are so self-focused.
1: لأن كل تفكيرهم يتركز في ذواتهم.
0: Children can't help it, they have an excuse.
1: والأطفال لا يستطيعون غير ذلك. هم معذورون.
0: But not us.
1: ولكننا لسنا معذورين.
0: It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip.
1: الجهل هنا ك في قصة الأب والابن اللذين كانا يقطعان مسافة 1000 كيلومتر في رحلة صيد.
0: And the son kept on asking.
1: وظل الابن يتساءل.
0: How many kilometers we've got left?
1: كم كيلومتر تبقى علينا؟
0: And the father would answer 800 kilometers.
1: أجاب الأب 800 كيلومتر.
0: The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers?
1: وينتظر الولد فترة صغيرة ثم يسأل ثانية كم كيلومتر تبقى لنا؟
0: And the father would answer 600 kilometers.
1: وكان الأب يجيب قائلا 600 كيلومتر.
0: And the boy waits a little longer and then he asks again.
1: ثم ينتظر الولد فترة صغيرة أخرى وبعدها يسأل ثانية نفس السؤال.
0: And the father answers 500 kilometers.
1: وأجاب الأب 500 كيلومتر.
0: Finally the boy said.
1: وأخيرا قال الولد.
0: Will we get there before my 6th birthday?
1: هل سنصل إلى هناك قبل الاحتفال بعيد ميلادي السادس؟
0: Ignorance causes impatience.
1: الجهل يسبب القلق وعدم الصبر.
0: Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience.
1: وعلى عكس ذلك فإن معرفة الإيمان هي المقوم الحيوي للصبر ولطول الأنات.
0: This is not just head knowledge but knowledge and understanding that permeates all of your life.
1: إنها ليست مجرد معرفة عقلية ولكنها المعرفة والفهم الذي يتخلل كل جوانب حياة الفرد.
0: Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign.
1: الصبر المسيحي مبني على أساس الإيمان المطلق الذي لا يتزعزع بأن الله هو المسيطر وهو المهيمن.
0: And that he is at work in the lives and on behalf of his children.
1: وأنه هو الذي يعمل في حياة أولاده ولخيرهم.
0: Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls.
1: الصبر المسيحي ينبع من معرفة أن الله لا يمكن أن ينسى أولاده ولا يمكن أن يهملهم لأنه نفس الإله الذي سلموا له حياتهم.
0: Christian patience springs from the expectancy that the God who loves them and died for them.
1: الصبر المسيحي ينبع من انتظار وتوقع أن الله الذي أحب أولاده ومات لأجلهم
0: and cares for every detail of their life
1: والذي يعتني بكل تفاصيل حياتهم
0: is soon coming back to take them home.
1: سيأتي سريعا ليأخذهم إلى بيتهم الأبدي.
0: Let me give you a sure formula for impatience.
1: دعني أقدم لك وصفة أكيدة لعدم الصبر.
0: It works for me every time.
1: وقد اختبرتها في كل مرة.
0: The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home.
1: كلما ازداد نسيانك لبيتك الحقيقي ازدادت معاملتك لهذا العالم وكأنه بيتك الحقيقي.
0: Then the more impatient you will become with the aggravations of life.
1: وحينئذ يزداد إحساسك بعدم الصبر مع تفاقم ظروف الحياة وشدائدها.
0: When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven?
1: عندما ينكسر شيء ما أو عندما تحدث غلطة تكلف كثيرا فإنني عادة أقول لنفسي وما هذه بالمقارنة مع الأبدية في السماء.
0: But I want to tell you in all honesty that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit.
1: ولكني أريد أن أقول لك وبكل إخلاص هذه هي الطريقة الوحيدة لي لكي أنمي ثمر الروح.
0: The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home.
1: الشيء الوحيد الذي يجدي وسيجدي بالفعل هو عندما تركز كل اهتمامك وتفكيرك في السماء كبيتك.
0: That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us.
1: وعندما تتيقن أنه لا يمكن أن يوجد شيء هنا في هذه الحياة يستحق أن يقارن بالمجد الذي ينتظرنا هناك.
0: Believers who have lost sight of that, they become impatient.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية ولهذا أصيبوا بعدم الصبر.
0: That is why they get irritated.
1: وهذا هو السبب في إحساسهم بالإثارة والهياج.
0: That is why they get aggravated.
1: وهذا هو سبب إحساسهم بالشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because we have lost sight of our true destiny, that is heaven.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية.
0: Believers who have lost sight of that become impatient.
1: المؤمنون الذين فقدوا هذه الرؤية أصبحوا قلقين.
0: They become irritated.
1: وتسبب ذلك في إثارتهم وهياجهم.
0: They become aggravated.
1: وأصبحوا يعانون من الشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because they have lost sight of their true destiny, which is heaven.
1: لأنهم فقدوا رؤيتهم للمصير الحقيقي الذي هو السماء.
0: James chapter 5 gives us three examples that spares us to patience.
1: يقدم لنا الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب ثلاثة أمثلة تحفزنا للصبر وطول الأنات.
0: First,
1: أولاً,
0: he said you must understand the law of farming.
1: أنك ينبغي أن تفهم قوانين الزراعة.
0: James chapter 5 verse 7.
1: رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والعدد السابع. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر.
0: If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest.
1: فإذا ظل الفلاح يحفر الأرض باستمرار لكي يرى كيف تنمو البذار لن يحصل على محصول على الإطلاق.
0: Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing.
1: وتشبها بالفلاح ينبغي أن نكون صبورين ونحن نطيع توقيت الله.
0: The farmer does not confuse waiting with laziness.
1: والفلاح لا يخلط بين الانتظار والكسل.
0: While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment.
1: فبينما هو ينتظر الحصاد، هو يعمل على إصلاح معدات وآلات الحصاد.
0: Preparing silos.
1: فهو يعد المبنى الذي يحفظ فيه علف الدواب.
0: Preparing the barns.
1: وهو يعد مخازن الحبوب.
0: The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness.
1: والأمر الآخر الذي يشير إليه يعقوب هو أن الأبرار يتألمون لأجل برهم.
0: Chapter 5 verse 10.
1: الأصحاح الخامس والعدد العاشر. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
0: There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ.
1: فالشهداء لم يكونوا فقط في القرن الأول. هناك شهداء يتألمون اليوم لأجل خاطر يسوع المسيح.
0: A martyr suffers not because of evil doing.
1: الشهيد لا يتألم لأنه فعل شراً.
0: But because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ.
1: ولكن لأن نظام العالم يكره الله. ويكره الحق ويكره أتباع يسوع المسيح.
0: When you are suffering as a consequence of your sin,
1: فعندما تتألم كنتيجة لخطيتك,
0: there is no reward for your patience in that case.
1: لا مكافأة لك على صبرك في هذه الحالة.
0: But when you are patient when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience.
1: وأنت تعاني من الظلم ومن أشياء خارجة عن إرادتك

0: deal unfairly with Job.
1: فحتى الرب يبدو وكأنه كان ظالما لأيوب.
0: Although we know it was Satan who was at work.
1: مع أننا نعلم أن الشيطان هو الذي كان يقوم بعمله.
0: But in fact, Job blamed God.
1: لكن في الحقيقة أيوب وجه اللوم لله.
0: But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience.
1: ولكن يعقوب قال تذكر العاقبة العظيمة والفرح الذي تبع ذلك كمكافأة للصبر.
0: Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience.
1: تطلع إلى ذلك وستجد أنك تنمو وأنت تزرع ثمر الصبر وطول الأناة.
0: Let me remind you again of the patience of God.
1: دعني أذكرك مرة أخرى بصبر الله وطول أناته.
0: While God is patient, His patience will not remain forever.
1: فمع أن الله صبور وطويل الأناة إلا أن صبره لن يبقى إلى الأبد.
0: One day Jesus is coming back to judge the earth.
1: فيوما ما سيأتي يسوع ثانية لكي يدين المسكونة.
0: Where will you be?
1: أين ستكون يومئذ؟
0: Today you can give your life to him.
1: تستطيع اليوم أن تسلم له حياتك.
0: Today you can accept his salvation and be assured of heaven.
1: تستطيع اليوم أن تقبل دعوته وأن تكون متيقنا من الذهاب إلى السماء.
0: Will you do that even now?
1: هل تعمل ذلك الآن؟
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

صديقي، أصلي أن يكون الله قد تكلم إليك في رسالة اليوم. لا تهمل صوته، فهو يدعوك الآن لكي تقبل إليه. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار عما سمعته

0: اليوم اكتب لنا على arabic@ltw.org، وإن أردت الاتصال بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. وكما وعدتك سأقدم لك هدية البرنامج، وهي كتيبان بعنوان العثور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تليفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد، موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد، أنت مش لوحدك.
2: ودلوقتي جه معادنا مع دراما العم قاسم.

0: دلوقتي بميعادنا مع دراما العام الفاصل.
1: أقول ماذا؟
2: هل المسيح هو الله؟
3: أو هو ابن الله؟
4: أو ابن الإنسان؟
5: والكتاب المقدس هل تحرف؟
6: وإنجيل برنابا؟
3: لماذا لا تعترفون به؟
2: والثالوث ما هو؟
4: قل لنا يا عم قاسم.
5: قل لنا.
6: نعم قل لنا.
3: عم قاسم.
2: قل لنا يا عم قاسم.
7: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبوابا واسعة لم أعد قادرا على إقفالها.
8: أبوابا؟ أية أبواب؟
7: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
9: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معا؟
7: لا يد لي في ذلك، لست مخيرا فيه.
9: كيف هذا ومع من؟
7: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
10: مروان أصبح محترفا.
7: رغما عني زارني ابن عمي، وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
9: إلى هذا الحد.
10: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
9: جميل، مشوق جدا.
7: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
8: ليدافع عن وجهة نظره.
7: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
9: لم يكن معارضا؟ ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
7: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
10: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
9: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
7: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
9: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
8: كما ذكرها الكتاب المقدس.
9: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
10: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
9: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق، ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
7: مريم لحقت بسمر. هيه استيقظة.
8: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
10: عم قاسم.
9: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا. تصوروه خداع نظر أولا، القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان، النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع، ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه
11: ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر،
9: يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو.
11: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
8: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
7: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
9: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
10: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
11: تضايقت يا حسام؟
10: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
7: حسام أنت عجيب.
8: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
9: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
10: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
11: فقط؟ وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
7: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى.
9: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
8: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
11: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
10: لنعد إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
7: سينزل ثانية.
11: متى؟ كيف؟
8: هذا ما يحير العقول فعلا.
1: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
10: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
7: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
11: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر.
8: بل يريدنا أن ننتظر.
1: هكذا يا أبي؟
8: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
10: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
11: يعني قد لا يحدث شيء.
7: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
1: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
8: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه، أين هو موعد مجيئه، لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
11: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
10: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
7: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
1: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
10: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
11: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
8: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
7: طال الانتظار يا عم قاسم.
8: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
1: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
10: هذا تهديد وإنذار
11: وتحذير وتنبيه،
7: شيء مخيف.
1: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس.
8: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2-4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤيا 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
1: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية. يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
1: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
3: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: بكره قوي اللي بيكذبوا. طب بالنسبة للي بيكرهوا واللي بيشتموا واللي بيحبطوا ويفشلوا واللي بيغتتوا واللي بيجرحوا ويعذبوا واللي بيتوهوا، طب واللي بيسرقوا، طب واللي بيلتووا ويمثلوا، طب واللي بيطردوا واللي بيظلموا واللي بيغلسوا ويرخموا، طب واللي بيخونوا واللي بيخوفوا ويرعبوا ويحبسوا، طب واللي بيذبحوا واللي بيقتلوا، دول نظامهم ايه؟ شوف كده يمكن تكون بتعمل حاجة منهم ولا انتش داري.

أيها الجسد المسجى المثخن بالجراح المكسور عني وعن كثيرين، لقد حان يوم تكفينك. ماذا أقدم اليوم إكراما لجسدك الذي تمزق عني؟ أريد أن أكون كمريم النشيطة التي سبقت بالرؤيا كنبية وطيبت بالناردين الجسد حيا، ولا أريد أن أكون كالمجدلية التي ذهبت لتطيبه ميتا فوجدت القبر فارغا. يا سيد، أقدم لك الآن شبابي قبل أن يذبل، وأسكب حياتي كلها منذ الآن في حبك لأطيب قلبك، واليوم أطلبك لأتوجك ملكا على قلبي، وأتقدم إلى مائدتك لأسجد لجسدك وأخذه شفاء لموتي ودواء لأوجاعي. يا كاسر شوكة الموت، يا غالب الجحيم، بقيامتك نقضت أوجاع الجسد وكسرت سطوة الألم.

أقول ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبا، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: ذاك الذي يمسك العالم بقبضته.
1: طلب القليل يذهب لبعيد. تم تقسيم مجموعة من طالبي التبرعات لفريقين. الأول دق على الأبواب طالبا التبرع لجمعية السرطان الأمريكية، وكذلك فعل الثاني والذي زاد عن الأول بأن أنهى كلامه بالقول الفلس والمليم الواحد سيساعد. نسبة التجاوب مع الفريق الأول كانت 28.6%، بينما الفريق الثاني تجاوب معه 50% من أصحاب البيوت دون أن يقل متوسط ما يتبرع به كل مشارك، أي أن زيادة عدد المتبرعين زادت من إجمالي قيمة التبرعات. حين تطلب المساعدة من الآخرين وتؤكد على أن أقل القليل سيساعد، فأنت تزيد بذلك نسبة التفاعل الإيجابي مع طلبك.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكاياتي اللي عشتهم. انتوما زادة تنجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. حكاية اليوم صارت في الكار. إنك تدخل الكار بنهارة لحد هو إحساس مختلف على بقية نهارات في الجمعة. معظم الناس ما تخدمش، والتلامذة والطلبة ما يقراوش. الكار تبدأ فارغة، لدى الزين ولا عرك، وحتى الوجوه تحس عليها الراحة، وهذا يحسك أنت زادة بالراحة. نتذكر أنه كل مرة ناخو فيها الكار بنهار لحد نقعد حذا الشباك ونتفرج في الشوارع. الشوارع زادة بنهار لحد فيها أجواء خاصة، أغلبها تكون فارغة، مترا فيها كان صغار يلعبوا، نسمع أصواتهم وضحكاتهم اللي ملات الدنيا. مشهد يذكرني بصغري. كنت نستنى نهار العطلة من أول الجمعة باش نلعب أنا وولاد حومتي. نتذكر ماتشوات الكورة، نتذكر الزربوت والسباقات بالبسكليت في العشية والغميذة في الليل قبل ما نرجع نخمم في المعلمة ودروس غدوة اللي مازلت ما حضرتهم. مشاهد تخليني نضحك، ونتمنى هكا الأيامات ترجع من الأول وجديد. اليوم نهار أحد كنت مروح في الكار في القايلة مع ماضي ساعتين، نسمع في لدخة بعد صوت طفل صغير يبكي بالشهقة. صوت خلاني نخرج من سرحتي ومن أحلامي ونرجع للواقع. كنت مفجوع، الناس تلموا، مشيت نجري، حبيت نشوف اش فما. وصلت نلقى طفل عمره 12 سنة على الأكثر زادة، حالته حليلة، كان باين عليها ثار عنف، وجهه أصفر، فمه شايح، صدقوني وجهه متعب مكمش على صغر سنه. كانت عنده يوميات مكتوب عليهم الكعبة بمئة فرنك. سألوه العبيد، علاش تبكي؟ تحط؟ فما شكون ضربك؟ هز راسه وقال، وهو يبكي بصوت مقهور، علاش ما حب حد يشري من عندي؟ ما همش غالين بمئة فرنك الوحدة، إيش باش ناكلو أنا وامي واخواتي الصغار يا ربي؟ ما عدنا ما ناكلو، ما نجمش نروح بداية فارغين وهما يستنوا فيا من الصباح. الطفل هذا بوه مات، أمه مريضة، بطل القراية زادة من السنة الثانية، وخرج يخدم على أمه وأخته اللي عمرها 8 سنين. خوه بيبي، أخته ماهيش تقرأ زادة، تعاون في أمها في الدار. نتصور حتى أخوه الصغير عنده نفس المصير. الطفل هذا سخفني، حبيت نعاونه لكن كبرياءه ما خلاهوش. وقتها فهمت اللي الطفل هذا ماهوش يطلب، الطفل هذا حشمني على روحي. الحكاية مش حكاية نعاونه مرة ويرجع من غدوة من أول وجديد. الطفل هذا كان ينجم يكون طبيب، كان ينجم يكون محامي، لكن مصيره تحدد. مصيره تحدد على خطر بوه توفى، ما عندوش شكون يتلهى بيه. الأطفال هذم ينجموا يوليو مجرمين، كان ما نلقاولهمش أحنا الحل. لو كان أحنا نحبوا نحاربوا الإجرام نحاربوه من الأول. حتى كان ما ولاش مجرم ينجم يصير عليه أي جريمة في كل وقت. هذا إيش بش يتذكر من الطفولة متاعه؟ الطفولة تسرقت منه. الطفل هذا بحاجة اليد تتمد ليه، بحاجة إنه يرجع لقرايته. أخواته كيف كيف، وأمه بحاجة إنها تتعالج. هالعائلة كيفها كيف برشا عائلات، بحاجة لمورد رزق. يد واحدة ما تصفقش، لكن يدي مع يدك أكيد يصفقوا. وفما آية في الكتاب المقدس تقول اللي فما واحدة عملت حاجة باهية برشا ممكن نتعلموا منها، في تيموثاوس الأولى 5:10، مشهود لها في أعمال صالحة، أنت كن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح.
1: عزيزي المستمع، كنت تحب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

هل يسوع من مثيل؟ كلا وألف كلا. إن المسيح قائد قادر مجيد فريد ظافر، صارع الموت فصرعه، وأمر البحر الهائج فأسكته، وشفى الأبرص النجس فأبرأه، ولمس نعش ابن الأرملة فأقامه، وإلى أمه أرجعه. إنه ملك الملوك المتوج، فتوجه على عرش قلبك ليقودك في موكب نصرته كل حين. إنه سيد الأسياد الغالب، فاقبله ليغلب فيك وبك ولك إلى أبد الآبدين. إنه رب الأرباب المقتدر، وصلاتنا أن تعلنه ربا لإرادتك وفكرك وعواطفك باسم المسيح. آمين.

0: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع eBay تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.
1: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.

ما الذي يفصل الروح القدس عنا؟ هو انفصالنا عنه. وما الذي يفصلنا عن الروح القدس؟ هو انشغالنا بأنفسنا. وعندما لا ننشغل بأنفسنا نمسك بالروح القدس. أحضر عقلك وقلبك للروح القدس طول اليوم وبالطلبة المستمرة ليعلمك كل الحق، يعرفك ويحضرك أمام المسيح. الحكيم يتأمل فضائل غيره ليقتنيها لنفسه، والجاهل يتأمل رذائل غيره ويدينه عليها. القديس يوحنا الدرجي.

بحبك لابنك الوحيد يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع روحك القدوس الله الواحد آمين.

سر الحياة في الحرفين دول، حب. الحب هو سر الحياة السعيدة أو سرها الكئيب. الحب هو مفتاح الأمل أو القفل اللي بضبه ومفتاح عليه. الحب يا الحاجة اللي بتفرفشك يا المود المقلوب وضارب بوز. الحب هو الكلام الجميل أو هو الهدوء المستفز. الحب هو الفعل المفيد أو العجز الأكيد. الحب هو اللمة أو هو الفرقة. الحب هو الوحدة أو هو الانقسام. الحب هو الإيمان بحاجة مش شايفها أو هو العمل كامل. الحب هو إنك تخاف على الناس أو إنك تخاف منهم. الحب هو الرقي أو هو الانحطاط. الحب هو النجاح أو السر السريع للفشل. الحب هو الحياة أو هو نهايتها. ولو بتسألني أختار لك إنك تحب فتعرف تعيشها.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحياناً اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد أنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد إن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع إنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع إن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش، عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارت أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا إنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم إنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطية، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي إن عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز أقولك مدام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي، لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخسارة وما قدرتش. قل له متعة الفوز اني افضل لغاية اخر لحظة، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مرة تاني فاصل ونرجع مرة تانية نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
0: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوب دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطيه، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي إمتى. الأمر التاني في مباراة الحياة ما فيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز أرفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله أنه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، أنا برجع لك تايب، لأنك ما تعرفش إمتى هتنتهي حياتك. بشكركم أعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق أن الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وأنا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لا تدع الجمهور يشعر بالاسترخاء بأن تؤكد على ندرة المنتج. هل تعلم أن تغيير جملة في إعلان أدت لفرق كبير؟ فبدلا من قول اتصل بنا حالا موظفون في انتظارك، إلى إذا اتصلت بنا ووجدت الخط مشغولا فنرجو إعادة المحاولة. هذا التغيير أدى لزيادة أعداد المتصلين، ذلك أن الجملة الجديدة أعطت الإيحاء بأن الكثير من الناس يتصلون بالفعل، فوجد الناس في هذه الإشارة باعثا على الثقة في المنتج المباع. الجملة الأولى ساعدت على استرخاء الجمهور، فلا داع للعجلة فالموظفون ينتظرون، في حين الجملة الثانية تعني أن الجمهور بذل مجهود في الاتصال أكثر من مرة.
2: أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي، الذي لأجلنا نحن البشر والأجل خلاصنا صرت إنسانا وولدت من مريم البتول، وبألامك وموتك المحيي سحقت أبواب الجحيم وربطت القوي وقويتنا على نهب أمتعته، فأنت يا إلهنا ومخلصنا أطرد كل هجوم شيطاني عني، أنا عبدك، نحن الذين نحمل بشارة صليبك. نعم يا رب، أنت الذي أخرجت جوقة الشياطين وأمرت الأرواح النجسة أن يخرجوا من المهتدين ويبتعدوا عنهم، وقلت لرسلك أعطيتكم سلطانا لتدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو. أمين.

0: فاهم كل الأمور، كاشف كل الدواخل والخبايا، فائز كل النوايا السيئة والحسنة، عارف كل المعلومات اللي في الدنيا، خبير في الذرة والطبخ والبدنجان، عالم حشرات قد الدنيا، دارس جميع أنواع الشخصيات بتفهمها وهي طايرة، حلل كل الألغاز، عندك إجابات لكل الأسئلة اللي في الدنيا. لو عندك صفة من تلك الصفات اللي فاتت بطل هاري وخليك في نفسك لو سمحت.
1: شمس حامية وطريق صحراوي ومفيش شجر يضلل ويخفف من عليها شوية، لكن كانت هربانة من نظرات الناس اللي ما بترحمش، كلامهم اللي بيوجع زي الكرباج. وصلت للبير، سندت عليه، غمضت عينيها، أخدت نفس عميق وهديت. هنا سمعت صوت، سمعت صوت خبطها، خبطها بدفئه وسلامه. فتحت عينيها، اتخضت، رجل يهودي ومش من بلدي كمان. طمنها وقال لها،
2: ما تخافيش، أنا جاي مخصوص علشانك.
1: قال لها حاجات في حياتها محدش يعرفها. قالت له، أنت نبي؟ فتحت قلبها وبدأت تحكي، هما قالوا لنا علشان نعبد ربنا لازم نروح أورشليم. اتجاوب معاها وقال لها،
2: الساجدون الحقيقيون يسجدون بالروح والحق.
1: قالت له، أنا مرفوضة من كل الناس. قال لها،
2: لكن مش مرفوضة من المسيح.
1: كلمات حب بسيطة حولتها من واحدة منبوذة لواحدة كرزت بمحبته لمدن كتير. لو موجوعة من كلام الناس ومش عارفة تعديها لوحدك، متاحين نمشي معاك السكة، ابعتلنا ومش هنتأخر عنك، انتي مش لوحدك.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: يشفع فينا. كان رئيس الكهنة زمان يدخل الأقداس وهو لابس ثياب في ديله أجراس صغيرة من الذهب. الشعب ما كانش بيشوفه هو في قدس الأقداس، لكن كانوا متأكدين جدا ان هو بيقوم بدوره لأجلهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيسمعوا أصوات الرنين بتاعة الأجراس الذهبية دي، وإحنا زيهم. إحنا مش شايفين إيه اللي بيعمله الكاهن العظيم بتاعنا الرب يسوع المسيح في القدس السماوي، لكن إحنا بنسمع رنين أجراسه القوية علشان يدينا يقين إنه بيشفع فينا، بيعين ضعفاتنا، بيأيدنا، بيرتب أمور حياتنا وبيتدخل فيها. والكتاب بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، مين؟ يسوع المسيح، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الله قادر أنه يرسي لضعفتنا، وكلمة يرسي يعني يتعاطف مع ضعفنا الإنساني، عجزنا البشري، عدم قدرتنا، عدم احتمالنا. هو قادر أن يعين المجربين. ليه؟ لأنه تألم مجربا. هو بيشفع فينا في كل حين لأنه هو مخلصنا، هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هو بيشفع فينا باعتباره الفادي اللي بذل نفسه ودفع ثمن خطايانا. ولما المؤمن يغلط تلقائيا المسيح بيشفع فيه ويحامي عنه لغاية لما يتوب ويسترد شركته مع الله، إذ هو عن يمين الله في كل حين يشفع فينا. والروح القدس كمان بيعين ضعفتنا. الكتاب بيقول لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وبيتعامل معانا بخصوص الخطية اللي وقعنا فيها ويقودنا للاعتراف بيها، وهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، وبكده نسترد شركتنا معاه.

0: قلبي واثق
1: فيه. أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: ما أعذبك أيها الضيق، خلالك يهبني مسيح المصلوب، القلب الرحب المتسع بالحب لكل البشرية. هب لي أيها الحب الإلهي أن أغضب ولا أخطئ، أغضب لا على إخوتي بل على خطاياي، فأدين نفسي. قدس أيها الحب غضبي، بقيامتك أشرقت يا شمس البر على وجهي ببهائك وجلالك، وأفضت ببهجة خلاصك في قلبي، وأشبعتني بدسم حبك، ووهبتني سلامك الفائق. قيامتك هي بهائي وبهجتي وشبعي وسلامي. قمص تدرس يعقوب ملطي.

جدا جدا جدا بتتقال بطلوع الروح، وجايز يعني لو عديت من ساعة ما اتولدت أو اتولدتي قلتيها كم مرة بالكتير كده يطلعوا بتاع 190-200 مرة بالكتير. وما تشوف حد بيقولها بتقول عليه انه عيل وضعيف ومهزوز ومش على بعضه. آسف، بعتذر. تلك الكلمة التي تتميز بالضعف والقلة. على فكرة بقى، آسف دي مش شتيمة، آسف دي تقدير واحترام ووقار ونضوج واهتمام وحب للي بتقولها له. آسف عشان غلطت، آسف عشان فهمتك غلط، آسف على التأخير، آسف عشان ما جيتش، آسف لحزنك، آسف عشان اتعصبت، آسف عشان ظلمتك، آسف عشان وعشان وعشان. آسف دي كلمة للأقوياء، أما الضعفاء فيمتنعون.

الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل. حين قال إعلان آخر أن 22 امرأة لا تمارس حق الانتخاب المكفول لها، ساعد ذلك الجمهور على الكسل وعدم المشاركة في الانتخابات، لأن الانطباع العام كان أن الكل يفعل ذلك. الناس تميل للسير مع القطيع وتقليده فيما يفعله حتى ولو كان شيئا سلبيا.

إن يسوع قد أتانا وهو الآن معنا وسيأتي ثانية إلينا. إن حلوله الأول مقدمة لظهوره الأكمل، ووجوده الحالي برهان لمجيئه الثاني. إنه الحاضر الغائب، الموجود غير المنظور، فهو قريب منا بعيد عنا. لا نبصره بعيوننا، لكننا نراه بعمق بصيرتنا. ومهما طال الليل أو أطبق، فلابد لشمس البر أن تشرق، لكن بعد أن يأتي الدهر إلى منتهى، هناك نمتع عيوننا بمرآة، ونشبع من رؤيا سناه، ونبتهج بمجد بهاه، وننشد إلى أبد الدهر هللوا يا

حاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي. أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوفه في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده بيحقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو احنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدت بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة ويا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم أني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي. يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري، بالرغم إني ممكن أكون أنا فاشلة في الأمر ده. علم مشاعري إنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنتي النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
0: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocelv.org femmelle@radiocelv.org أو على رقم التليفون 0121111614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف. دعني أضع كلمات بولس في سورة أخرى فأقول: إننا جميعا إذ نرفع البرقع من على وجوهنا تصبح حياتنا كمرآة تستقبل وتعكس مجد الله، وهذا يغيرنا إلى صورته عينها من مجد إلى مجد بتأثير الروح القدس فينا. ناظرين مجد الرب. نعم لقد رأيناه، لكن البعض لا يراه لأن وجوههم مغطاة. لقد كان موسى يرفع البرقع من على وجهه عندما يلتقي بالرب. ترى ما هو البرقع الذي يمنع تمتعك بمجد الرب؟ هل هو برقع التكبر والتجبر أو الاستهتار والتحرر؟ هل لأخيك عليك شيء أم أنك لم ترد المسلوب؟ إن بعض المؤمنين كالنعامة يضع رأسه في رمال الخطية ويظن أن الرب لا يراه لأن برقع الشر قد أعمى عيناه. أيها المؤمن، ارفع البرقع في حضرة الرب، اكشف له قلبك لينزع خطيتك لترى مجد الرب مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا.
2: شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

0: إن كنت قد صرت كعصفور وحيد يحوط به أعداء أقوياء وأشرار، فأنت يا رب هو ملجأ لي، إليك أطير وفي حضنك ألتجئ. لست أريد أن أهرب إلى جبال الحكمة البشرية ولا السلطان الزمني ولا الإمكانيات العالمية، وإنما إليك أيها الجبل القدوس. هب لي روحك كجناحي حمامة فأطير إليك وأسكن في أحضان أبيك. هب لي روحك القدوس فأحب برك، بل أحب نفسي وأحب إخوتي كنفسي. انزع عني حب الظلم حتى لا أبغض أعماقي، لتمطر علي روحك القدوس النار يطهر أعماقي. أما النار والكبريت والريح العاصف فلا تكون حظ كأسي. القمص، تدرس يعقوب ملطي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من أي أماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش أهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

0: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 21.
1: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور، ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا، ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم، فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك؟ وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما. إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك، ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو، وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح 5 بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا، وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح 5 يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا، ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح 6 لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح 6، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقول عنهم إنهم كرماء وأتقياء. لقد نالوا مكافأتهم بالكامل، لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح 6 من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف، أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا، وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين، فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمونا ويمدحونا. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك، عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل، ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا، أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة، شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى، أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة، رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له، أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي، كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر كنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها، أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت، لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال، فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقصيص أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار آبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قصيصا أقول لكم ما يلي، إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح 6 من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة، وهذا العدد الافتتاحي هو احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي، يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي؟ إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي. بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم، فالعشر ليس أي عشر إنما هو العشر الأول، لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر، إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأكل.

0: أهلاً بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: أمال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الزيوت. الزيوت أنواعها كتير، من أهمها زيت الفول السوداني، وده بيعالج تصلب الشرايين. وكمان زيت القرنفل بيبقى مسكن للألام، خاصة اللثة والأسنان. وزيت الزيتون بيقاوم السكتات الدماغية والنوبات القلبية. كمان زيت عباد الشمس بيمنع التهاب المفاصل والوقاية من الربو وسرطان القولون. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان نسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل. يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بمر بظرف صعب، جوزي مات وعندي ولدين. المشكلة إنه قبل ما يموت كان عليه ديون، وأنا مش قادرة أسدد الديون، ودلوقتي بيهددوني ياخدوا مني ولادي لو ما سددتش الفلوس اللي عليا. ففكرت إني ألجأ لإليشع النبي وحكيت له القصة، لكن سألني سؤال عجيب وقال لي عندك إيه في البيت؟ وطبعا المفروض إن أنا ما عنديش حاجة، لكن أنا افتكرت عندي دهنة زيت، بس العقل البشري بيقول إنها ما تعملش حاجة، لكن الإيمان قال غير كده. قال لي استلفي حلل على قد ما تقدري واملي فيها الزيت، وأنا عملت كده، ومع آخر حلة وقف الزيت. رحت له تاني فقال لي بيعي وسددي اللي عليكي وعيشي بالباقي، وأنا برضو عملت كده. قد إيه الإيمان ممكن يعمل المستحيل؟
0: إنسانة بسيطة عرفت لمين تلجأ وقت الضيق، عرفت إن ربنا موجود وصدقت في كلامه وعبرت عن إيمانها بطريقة صح. ممكن نقول عليها دي ست بسيطة ومكسورة الجناح، لكن وثقت في ربنا قوي وطاعت كلامه وهو أنقذها في وقت الضيق. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شويه جمبري، شويه جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجان بيه، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: أهلا بيكي من تاني معانا، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. فكري كده لما تكون في مشكلة عندك، لمين بتروحي؟ لمين بتلجأي؟ بتجري على مين؟ تعالي دلوقتي صلي بإيمان عشان المشكلة اللي عندك اللي انت بتمر بيها، وصدقي إن الحل عند ربنا. وخلينا نتعلم إني ما نعتمدش على إنسان، لأني ممكن أي إنسان نتكل عليه ما يكونش سند لينا. لو عندك أي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش إنك ترسلينا على العنوان أو التليفون اللي هتسمعيه في آخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يأمر؟
1: لأنه قال فكان، هو أمر فصار.
0: يصنع عظائم لا ندركها، ويحول ظل الموت صبحا.
1: لذلك إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي.
0: أشكرك لأنك لم تترك نفسي في الهاوية.
1: إلهي، أنت الذي تغفر جميع ذنوبي
0: والقادر أن تشفي كل أمراضي.
1: أنت الذي تستطيع أن تشبع بالخير عمري،
0: وتستطيع أن تجدد مثل النسر شبابي.
1: هكذا يقول الرب صانعك وجابلك معينك، لا تخف لا تنسى مني.
0: من مثل الرب إلهنا الساكن في الأعالي؟
2: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
3: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات، لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهنوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

0: قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيا.
1: قوة السلسلة تقاس بقوة أضعف حلقتها. يستطيع الناس أن يعيشوا بلا هواء بضع دقائق، وبلا ماء أسبوعين، وبلا طعام حوالي شهرين، وبلا أفكار سنوات لا حصر لها. نمضي النصف الأول من حياتنا بحثاً عن المال والنجاح والشهرة، ونمضي النصف الثاني منها بحثاً عن الأطباء. من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. عندما يمدح الناس شخصاً قليلون يصدقون ذلك، وعندما يذمونه فالجميع يصدقونه. ينام عميقاً من لا يملك ما يخاف من فقدانه. لا يوجد رجل فاشل، ولكن يوجد رجل بدأ من القاع واستمر فيه. غالباً ما يضيع المال بحثاً عن المال. لو امتنع الناس عن التحدث عن أنفسهم وتناول الغير بالسوء، لأصيب الغالبية الكبرى من البشر بالخرس. الطفل يلهو بالحياة صغيراً دون أن يعلم أن الحياة سوف تلعب به كبيراً. رغباتنا هي كصغار الأطفال، كلما تساهلنا معها أكثر زادت طلباتها منا.

إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

أقوال ماري إفروم السورياني عن نقاوة القلب. اللهم اخلق لي قلبا نقيا عفيفا طاهرا بسيطا لا يفكر بالشر ولا تأوى إليه الشهوات، قلبا نقيا لا يعرف السلب ولا يغتاب قريبه، قلبا نقيا يملأه الحب دائما وفي كل حين يبتغي الأمان والسلام لكل إنسان، قلبا نقيا يحب الصوم والصلاة والسهر وإذلال الجسد والعمل والتعب دائما، قلبا نقيا يبتغي التواضع ويلزم السكينة والبشاشة مع الجميع، قلبا نقيا أكلته غيرة بيتك، قلبا نقيا يحب الصدقات ويوزعها ويشفق على ذوي الحاجة ويروي بني جلدته. يا محب البشر ضع في مثل هذا القلب واغرس مخافتك كالغرسة النامية. يا رب هب لنا نقاوة القلب لنكون مؤمنين حقيقيين، باسم الرب يسوع المسيح له المجد.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة الخامسة من عشر عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هاهنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقديسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو ده الوقت اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة، وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة. وتقلي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي. اللي يسوع بيقوله هنا إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين، يسوع هيخلصه وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي. فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل لـ 12,000 بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن الـ 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله أعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: مين فينا ما كانش بيحب صوت تكة المفتاح بتاعت بابا لما بيرجع من الشغل؟ دي بالظبط بيكون لها نفس فرحة إن ربنا يطبطب علينا ويقول أنا موجود في المشهد. موجود في مشهدك ولا شايفه بعيد؟ أنت مش لوحدك.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاكي في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهمك، لو بيحاول يرضيك، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص.

إلهي أنت كفايتي وفرحي، ربي أنت هو نصيبي وكأسي، سر شبعي وتهليل نفسي. امتلكتني بحبك البازل، علمني كيف أقتنيك ولا أطلب معك شيئا. هب لي أن أصر بشركة القديسين كما تصر أنت بهم، واسمح لي ألا أشارك الأشرار مشورتهم أو كلماتهم أو تصرفاتهم. أنت قائدي، أتكل عليك فتحفظني، تكشف لي أسرارك وتتمم إرادتك فيا، تهبني عربون ميراثك وتدخل بي إلى أمجادك الخفية. هب لي حكمة أيها الحكمة الإلهية، متعني.

في أب حكيم ابنه طلع الأول في فصل دراسي معين، كان الفصل دوت مستواه قليل شوية، وابنه راح روح البيت بالشهادة بتاعته بيقول يا بابا أنا طلعت الأول. الأم فرحت والأب فرح، فهي الأب قال له من فضلك عايز أشوف المجموع بتاع اللي أنت جايبه. بص على المجموع وراح قال له لو كنت جبت مجموع أكبر ما طلعتش الأول كنت أبقى فرحان بيك أكتر. مش القصة أن أنا أطلع الأول، مش القصة أن أنا أكون الأول، القصة أن أنا أجتهد وأكون أمين وأكون عندي نزاهة واستقامة، وبالتالي ربنا بيعوضني. العرض اللي جاي من أعراض عدم الاستقرار النفسي اسمه المنافسة الخاطئة، إن البني آدم يكون عايز يبقى الأول في كل حاجة بغض النظر عن مستواه. أنا عايز أبقى أحسن واحد في أي حاجة وفي كل حاجة. الرب يسوع في إنجيل لوقا أصحاح 15 كلمنا عن الأمر دوت في مثل الابن الأصغر والابن الأكبر. الابن الأكبر كان عنده امتيازات كتيرة جدا، بس كان عايز ياخد كل حاجة. حتى لما الأب حب يفرح بالابن الأصغر استكتر عليه الفرحة بتاعته، رغم أنه الأب قال له أنت معي كل حين وكل ما لي هو لك. مشكلة العرض دوت مكمن الخطورة أن الشخص بيبقى عنده هوس أنه يبني مملكته الخاصة، بيبقى عايز يبقى الأول في كل حاجة، وبيبقى عنده الغاية تبرر الوسيلة. المشكلات اللي في العرض دوت أنه هو الشخص بيبقى عايز يحسب كل حاجة، بيحسب كل حاجة، حتى الخدمة اللي بيعملها في ناس بيشوف هياخد مقابلها ايه، بيبقى شخص متوتر نفسيا، شخص مش مستقر نفسيا، عايز يبقى الاول في كل حاجة، فدايما عنده ضغط نفسي وضغط عصبي انه انا عايز ابقى الاحسن والاول في كل حاجة. بيبقى عنده انتقاد وحكم على غيره، فبيطلع كل السلبيات اللي في غيره عشان هو يبقى احسن منه، ما بيبصش ابدا الايجابيات في اي حد غيره. كمان بيحيا حياة محورها أنا، متمحور حوالين ذاته، أنا أهم واحد، أنا أحسن واحد، أنا أخد أحسن حاجة، أنا أكل أحسن أكل، أنا أخد

افضل حاجة. كمان مش عايز حد غيره ياخد اي ميزة من المميزات، ودي مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا شخص في البيت او في الخدمة او في الشغل او في اي مكان بيتصرف بالطريقة ديت، ان هو عايز ياخد كل الامتيازات ومحدش غيره ياخد اي امتياز، يسود على الانصبة، يعني عايز دايما ياخد هو افضل حاجة وعايز ياخد كل حاجة مش بس افضل حاجة. بيشعر بالظلم، تخيلوا بيشعر بالظلم لما حد غيره يمدح من اي حد تاني، وكأنه انا اتظلمت، رغم ان هو امتدح في مواقف كثيرة جدا وخد مكانة في مواقف كثيرة جدا، بس مش عايز حد تاني غيره يبقى كده. العرض دوت عرض صعب جدا، في ناس مننا كتير بيبقى عندهم الامر دوت. تخيل انت لو في بيت او في شغل او في مكان معين عندك العرض دوت، محتاج بسرعة تدور على العلاج. زي ما قلت قبل كده، العلاج هناخده مع بعض في حلقات بعد كده متتالية، لكن مهم جدا ان انا اكتشف الامر دوت في شخصيتي. اكتشافي لعدم الاستقرار النفسي في شخصيتي هو بداية الحل وبداية العلاج. تابعونا في برنامج كاريزما مع باقي اعراض عدم الاستقرار النفسي في الحلقات اللي جايه.

0: احتياجك قصاد الرب. قول له انا عايز ادخل بيت خمى. قد تكون دي غير الافكار اللي كانت في دماغي خالص يا رب والطموح، لكن انا عايز ادخل بيت خمى. عايز ادخل بيت خمى. تتقلب الدنيا على بعضها فوق وتحت يمين وشمال. قلبي ثابت.
1: اصل انت اللي بتخطط معاك، بخطط
0: حاجات مش بتحصل من ورا ظهري. جوه بيت الخم في دوابات، جوه بيت الخم ناس سكرانه، ناس ماسكه فيه بتقول له بحب، علمني السكه دي،
1: تعالى نطلبها منه.

0: بدأ انك تصنع معنا وتاخدنا وتدخلنا البيت الخمر. احنا بنقع فيك ومسكين فيك. اشكرك ان انت امرت ووعدت وانت صادق في وعودك. هتصنع مع كنيستك وتزين كنيستك. تعالى محتاجين لك. تعالى كيسة كنيستك. العمل عملك. اعين الكل اياك تتوجه. تعالى من فضلك. منتظرينك يا ابانا, منتظرينك يا الهنا, منتظرينك يا يسوع. تعالى اصنع. تعالى زين قلوبنا في عشره بتواعد نتواعد معاك يا رب. عمرنا اللي جاي كله يبقى موعد معاك يا رب لا ينتهي. لجلالك المجد, لجلالك
1: المجد. اعزائي المستمعين, يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
2: أعزائي المستمعين, أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي, رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926, ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة, ثم اعتزلت الفن عام 1955.

أعطني يا رب وطنا أفضل سماويا. يا رب إنني كثيرا ما أطلب القيامة بغير صليب أو أطلب المجد بغير ألم، ولكن يا من تسمح لي بالألام أعطني أن أطلب وطنا أفضل سماويا. يا من تألمت أعطي أن تكون ألامي شركة في ألامك حتى أدخل معك إلى مجدك. إنني يا رب كثير ما أظن أن الحياة مع الله معناها الحياة بلا ضيق، ولكن ها هو وعدك لي في هذا العالم سيكون لي ضيق. إن رجاؤنا فيك ليس في هذا العالم الفاني الذائل، والآن صرنا أشقى جميع الناس. أعطني يا رب في الألم أن أرى علامات الطريق وصدق الدعوة. امسك يدي يا رب وقت الألم وافتح عيني لأرى مجدك، والدموع التي أسكبها وقت الألم اجعلها لحساب الشركة في ألامك المقدسة. لك المجد يا رب في ألامك وصليبك الذي فتحت به باب الفردوس للبشرية المتألمة.

بيقولك 80% من الناس مدمنين مع اختلاف الإدمان، في مدمن مخدرات وفي مدمن شرابات وغيره يعني. وبيقولك بقى 60% من الستات ما يعرفوش يطبخوا، و43.3% من الشباب مش عجباهم الثورة، و13% بس من رجالة مصر بتحب الأكل المسلوق، و70% من الشعب المصري نفسه يهاجر. بص كل النسب اللي قلتها لك دي ولا واحدة صح. المهم ان احنا بنمشي نهرتل كده في الأرقام، ولو زنقتك بسؤال جبت الأرقام دي منين، هتلاقيها من موسوعة نفسك الخاصة، وتفضل الأرقام كده رايحة جاية بين إيدينا كأنها لعبة. أبوس الأيادي، ما تقولش رقم إلا لو أنت متأكد منه، لأن اللي سيادتك ما تعرفوش هو أن الناس بتتزرع جواها أفكار ومعتقدات ساعات كمان تتحول لمبادئ وسلوك يومي بسبب أرقام حضرتك. من فضلك بطل تشتغل شغلانة رجل الإحصائيات، وبطل تقول أرقام غير لو أنت متأكد منها وكان ليها مناسبة أصلاً في كلامك.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. العقل المغلق مثل الكتاب المغلق، مجرد كتلة من الخشب. إذا أغلقت عليك كل باب وحبست نفسك داخلك، فلم تتعرف على جديد، ولم تجرب الحديث، ولم تغامر مع مجهول، فأنت تخاطر بأن تبقى تقليديا وتسمح لغيرك من المجددين المبدعين بأن يسبقوك ويتركوك خلفهم في ذيل السباق.

شجع السلوك الجيد، لا تعاقب السلوك السيء فهذا لا يغيره. جرى إجراء تجربة على بيوت كاليفورنيا عبر مراقبة معدل استهلاك كل بيت من الكهرباء، وبناء عليه تم وضع بطاقات ملونة على باب كل بيت. السكان الذين علموا أن معدل استهلاكهم أعلى من المتوسط خفضوا استهلاكهم بنسبة 5.7%، في حين أن السكان الذين عرفوا أن معدل استهلاكهم منخفض زاد استهلاكهم بمعدل 8.6%، الأمر الذي عاد بنتيجة سلبية. لحل هذه المعضلة تم وضع بطاقة عليها وجه مبتسم للبيت الذي يستهلك طاقة أقل، وبطاقة عليها وجه عابس لمن يستخدم طاقة أعلى من المتوسط. بعدها خفضت البيوت فوق متوسط الاستهلاك استهلاكها بنسبة 5%، في حين أن البيوت التي تلقت بطاقة عليها وجه مبتسم استمرت على معدلها الطبيعي دون تغيير. في السياق ذاته لا تذكر عدد الموظفين الذين يأتون متأخرين عن موعد الدوام، بل شجع وامدح الذين يأتون في الموعد.

تحدثني عمن تحب وكيف تحب، أقول لك من أنت. والحب الذي أقصده هنا ليس هو حب العائلة رغم أنه ما أغلاه، وليس هو حب الزوج لزوجته رغم أنه ما أقدسه، ولست كذلك أقصد حب الصداقة رغم أنه ما أروعه. لكن الحب الذي يطلبه منا الرب هو من نوع الحب الذي به أحبنا، والمسيح في حبه يشتاق لأن يدخل قلبك ليغيره ويخلقه من جديد. إنه يقول لك: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. عزيزي، ما هو نوع حبك للرب؟ هل هو حب الكلمات أو المشاعر التي تختفي وتنتفي كالندى الماضي باكرا مع شمس الأيام وتجارب الحياة؟ هل تحبه فعلا وحقا، لا بالكلام ولا باللسان، بل بالعمل والحق، حتى تجد معنا: رب إني لا أهبك باقي حب من بشر، أنت من أشبعت نفسي، كيف أعطيك الكسر؟

يشفع فينا. كان رئيس الكهنة زمان يدخل الأقداس وهو لابس ثياب في ديله أجراس صغيرة من الذهب. الشعب ما كانش بيشوفه هو في قدس الأقداس، لكن كانوا متأكدين جدا ان هو بيقوم بدوره لأجلهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيسمعوا أصوات الرنين بتاعة الأجراس الذهبية دي، وإحنا زيهم. إحنا مش شايفين إيه اللي بيعمله الكاهن العظيم بتاعنا الرب يسوع المسيح في القدس السماوي، لكن إحنا بنسمع رنين أجراس القوية علشان يدينا يقين إنه بيشفع فينا، بيعين ضعفتنا، بيأيدنا، بيرتب أمور حياتنا وبيتدخل فيها. والكتاب بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، مين؟ يسوع المسيح، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الله قادر أنه يرسي ضعفتنا، وكلمة يرسي يعني يتعاطف مع ضعفنا الإنساني، عجزنا البشري، عدم قدرتنا، عدم احتمالنا. هو قادر أن يعين المجربين. ليه؟ لأنه تألم مجربا. هو بيشفع فينا في كل حين لأنه هو مخلصنا، هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هو بيشفع فينا باعتباره الفادي اللي بذل نفسه ودفع ثمن خطايانا. ولما المؤمن يغلط تلقائيا المسيح بيشفع فيه ويحامي عنه لغاية لما يتوب ويسترد شركته مع الله، إذ هو عن يمين الله في كل حين يشفع فينا. والروح القدس كمان بيعين ضعفتنا. الكتاب بيقول لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وبيتعامل معانا بخصوص الخطية اللي وقعنا فيها ويقودنا للاعتراف بيها. وهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم، وبكده نسترد شركتنا معاه.

بابا أسألك لتأكل خيرتك على الكنيسة، لتأكل خيرتك على الكنيسة وتدخل وتصير من جديد بيت صلاة، لتكن الحجارة الحية في المدارس،

نسبح للرب وسط أرض مصر. تسبيحات يعرفك الجميع، حب، خمر، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية للكنيسة، لمسة تانية، أشواق.

نفسي واحنا بنقول الكلام ده مش ناوي اقبل واكتفي فيه بجزء من طلبي لديك. يعني انا فرح لي كده باللي حصل ده احسن من ما فيش. لا حتى دي مش هنرضى بيها. كل اللي على قلب الله ليك لازم تاخده. ارجوك اطلبه. غمض عينك كده واطلبه قبل ما نقول مش ناوي اقبل واكتفي فيه بجزء من طلبي لديك. مش هرضى الا اتشفي. لما عيني تشوفك في بيت الخمر عيني تشوف عينيك يا رب. كل اللي على قلبك ليه هيتم. ما تقفش الوحدة. خلينا نفعله نبويا ان الوقت الجاي تكون الكنيسة ملتحمة مع بعضها والناس مشددة بعض. يا اما رافع ايدك يا اما مشدد واحد رافع ايده. ده اللي ربنا عايز يصنعه معاك. عايز يقيمك قوتك امكانياتك ضعفك. مش داخل في الموضوع. ابدأ بداية جديدة مع ربنا. الحياة اللي فيها توهان والمسيحية السطحية اللي تروح اجتماع وتسمع لك ترنيمة ووعظة ده كل أماله. مش هو ده اللي دفع يسوع المسيح دم عشانه. هو دفع دم عشان يحضرها كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا دنس. ناس واقفة واقفة صح. الله بيوحد فكرك بيقول لك ايه اللي المفروض تعمله الوقت الجاي. يا رافع ايدك يا مشدد حد رافع ايده. سواء بصلاة تعطيه مادي بمساعدة جسدية اي امر يقول لك على روح القدس. خد دقايق من فضلك. مش ناوي اقبل واختفي بجزء من طلبي لديك. انا ابهم افملي مشيئتك الوقت

filho.

أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي. الماضي. ليس المستقبل إلا الماضي في حالة تحضير وتهيئة. الأمس هو شيك تم سحبه، والغد شيك مؤجل، أما الحاضر فهو السيولة الوحيدة المتوفرة، لذا علينا أن نصرفه بحكمة. لو أن ما فعلته بالأمس يبدو عظيما، فهذا يعني أنك لم تفعل شيئا اليوم. إن التنافس مع الذات هو أفضل تنافس في العالم، فكلما تنافس الإنسان مع نفسه كلما تطور، بحيث لا يكون اليوم كما كان بالأمس، ولا يكون غدا كما هو اليوم. تذكر أن اليوم هو الغد الذي كنت قلقا عليه بالأمس. سامح واطلق صراح الماضي. استمتع بالأشياء الصغيرة، لأنك في يوم ما قد تنظر إلى الوراء وتدرك أنها كانت الأشياء الكبيرة. يكفيك من أخطاء الماضي وقفة اعتبار تعطيك دفعة جديدة في طريق الحق والصواب.

0: فلتكن يا ربي وإلهي مباركا إلى الأبد، لأنك تفضلت على عبدك بكثرة جودك ورحمتك، فلماذا بقي لعبدك ليقدم بين يديك إلا أن أحني نفسي أمامك وأشكر كثرة إحسانك؟ فإن أعمالك حميدة وأحكامك عادلة، وبعنايتك تدبر الأشياء بأسرها، ليسبحك فمي وقلبي وكافة حواسي. يا من تباركك جميع الكائنات، لك المجد إلى الأبد. آمين.
1: الإعلانات التي تذكر أي سلوك جماعي سلبي هي في الواقع تشجع على انتهاج هذا الأسلوب السلبي. حين تذكر حقيقة مفادها أن عدد كبير جدا من الناس يفعلوا شيئا سلبيا، فذلك يشجع الجميع على التقليد. حين وضعت لوحة في غابة تقول أن عدد كبير من زوار الغابة يسرقون قطع الخشب من الغابة فلا تفعل مثلهم، أدت هذه اللوحة لتزايد معدل السرقة 3 مرات. لكن بعد إعادة صياغة الجملة لتقول رجاء لا تحرق قطع الخشب من مكانها، جاءت النتائج أفضل،

0: عم قاسم.
1: عم قاسم.
2: عم قاسم.
0: نعم نعم.
1: قل لنا يا عم قاسم.
3: نعم قل لنا.
1: قل لنا يا عم قاسم.
0: أقول ماذا؟
4: هل المسيح هو الله؟
5: أو هو ابن الله؟
6: أو ابن إنسان؟
1: والكتاب المقدس هل تحرف؟
7: وإنجيل برنابا؟
5: لماذا لا تعترفون به؟
4: والثالوث ما هو؟
6: قل لنا يا عم قاسم.
1: قل لنا.
7: نعم قل لنا.
5: عم قاسم.
4: قل لنا يا عم قاسم.
8: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
9: أبواباً؟ أية أبواب؟
8: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
10: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
8: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
10: كيف هذا؟ ومع من؟
8: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
11: مروان أصبح محترفاً.
8: رغماً عني، زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
10: إلى هذا الحد.
11: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
10: جميل، مشوق جدا.
8: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
9: ليدافع عن وجهة نظره.
8: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
10: لم يكن معارضا؟ ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
8: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
11: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا؟
10: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
8: أبدا لم نختلف، كلنا كنا

0: يبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
1: كما قلت، الموضوع جميل ومشوق. حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
2: كما ذكرها الكتاب المقدس.
1: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
3: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
1: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق،
4: ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
0: مريم لحقت بسمر. ايه استيقظة.
2: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
3: عم قاسم.
1: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا.
4: تصوروه خداع نظر أولا،
1: القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان،
4: النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع،
1: ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه
4: ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر،
1: يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو،
4: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
2: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
0: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
1: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
3: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
4: تضايقت يا حسام؟
3: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
0: حسام أنت عجيب.
2: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
1: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان،
3: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
4: فقط، وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
0: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى،
1: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
2: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
4: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر. سبحان الله.
3: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
0: سينزل ثانية.
1: متى؟ كيف؟
2: هذا ما يحير العقول فعلا.
4: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
3: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
0: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
1: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر،
2: بل يريدنا أن ننتظر
4: هكذا يا أبي.
2: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
3: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
1: يعني قد لا يحدث شيء.
0: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
4: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
2: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ أين هو موعد مجيئه؟ لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
1: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
3: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
0: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
4: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
3: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم، ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
1: مجانين فقدوا عقولهم وحياتهم.
2: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
0: طال الانتظار يا عم قاسم.
2: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
4: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
3: هذا تهديد وإنذار
1: وتحذير وتنبيه،
0: شيء مخيف.
4: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب كما يقول الرسول بطرس،
2: ويقول: وإذا أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2-4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤيا 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
1: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية. يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
1: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
3: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

النجاح. للنجاح قصة طويلة مع الكد والجهد، والنصرة هي وجه العملة الآخر للجهاد والكفاح. لكن بيننا من يتكلمون عن روعة النجاح وقلوبهم تصرخ من لوعة الفشل. البعض منهمك يعزف لحن هزيمته في معركة نصرة المسيح العظيمة، وينشد قرار انكساره في قلب ترنيمة الرب الرائعة. وغيرهم يتوهمون المعارك فيتخيلون البطولة، وكثيرون ينتصرون نادرا ويندحرون كثيرا. وهناك من يعبرون المحيطات والبحار ويغرقون على شاطئ التجارب في عمق الأشبار. ويوجد من نجح رغم ضعفه كيوسف، ومن سقط في نقطة قوته كشمشون. لذا دعنا نكرر ونقرر أن المعركة ليست لنا، وأن النصرة هي للرب إلهنا، وأن دورنا ومسؤوليتنا أن نقبل قوته ليرفعنا، وأن نعلن سيادته علينا ليدفعنا، وأن نستثمر نصرته لأجلنا لينصرنا. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح.

يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز الصديق لي إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيئا صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا لألا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا ربي.

عزيزي المستمع، وانت بتستمتع معانا بالفقرات اللي جاية في السدي، هناخدك وهنتحرك مع بعض في رحلة، بس جميلة قوي، رحلة فرح، رحلة رجاء، رحلة شفاء. يمكن تكون عايز تفرح وتتملي أمل ورجاء، ونفسك قوي الأيام دي تاخد من ربنا شفاء. أحب أعرفك إن في وسط كل تعبك وظروفك اللي انت بتمر بيها، ربنا عنده كلام ليك عايز يشجع قلبك بيه. علشان كده نفسي تفرح وتستعد معانا لرحلتنا الجميلة، وتصدق إنه خلاص جه معاد الشفاء، وجه الوقت علشان ربنا يصنع في حياتك أعظم معجزة. ودلوقتي اسمع معايا كلمات الترنيمة اللي جاية دي.

اهلا ومرحبا بكل واحد كيسمعني في هذه الحلقه من برنامجنا شك نعمه. غادي نطرحوا فيها فكره خاصه بزاف وما يمكنش ما تكونش فكرتي فيها ولو المره واحده في حياتك. هل الله موجود؟ منذ عدة سنوات كان أحد علماء الفضاء يلقي محاضرة في جامعة واشنطن دي سي وذكر هذه المعلومة البسيطة وهو كيهضر على تصميم كبسولة فضائية كانت محط إعجاب العلماء في هذاك الوقت. قال: هل تعلمون أننا كبشر جميعا نعيش على كبسولة فضائية تسير بسرعة 67 ألف ميل في الساعة كتدور حول الشمس؟ يعني تخيل معايا عزيزي المستمع هذا الرقم الكبير. الكرة الأرضية كتدور بجنون في الفراغ حول الشمس بسرعة أكثر من 110 ألف كيلومتر في الساعة. طيارة بوينغ 747 ما كتزيدش سرعتها على 1000 كيلومتر في الساعة. الأرض بكل ما فيها من بشر، حيوانات، محيطات وجبال كتطير حول الشمس بسرعة كتزيد على 100 ألف كيلومتر في الساعة. هذا العالم قال أطروحة زوينة، قال: لو كانت هذه الخليقة بدون خالق فنحن في مشكلة كبيرة، لأن هذا يعني أن هذه الأرض تطير بسرعة مجنونة ولا يوجد أي شخص يتحكم فيها. تخيل أنك ماشي في طيارة والطيار قد مات. تخيل أننا في هذه الأرض كنطيروا بسرعة كبيرة والتوحد ما كيتحكم. يا للرعب. هذا العالم كمل أطروحة ديالو وقال: لو كان هناك خالق يتحكم فيها فهنالك مشكلة أعمق. المشكلة الأعمق هي أننا لابد أن نعطي حسابا لهذا الخالق. ما يمكنش نعيش على أرضه وفي خليقته ونعيش في مملكة هو كيتحكم فيها ويحفظها ولا نكون مسؤولين أن نعطي حسابا عن حياتنا. واش عارف عزيزي المستمع أنه هذا هو السبب الأول للإلحاد؟ أنه البشر رافضين يعطيوا حساب على حياتهم لأنهم عارفين أن وجود خالق يحتم وجود حساب، ولأنهم ما بغاوش يواجهوا الخالق وما بغاوش يواجهوا الحساب قالوا لا يوجد خالق. لكن فكر في الطرح الآخر، تخيل أننا كنعيش في كرة كتدور في الفراغ بسرعة 100 ألف كيلومتر في الساعة ولا يوجد من متحكم. لابد أن نطرح مجنون وفكرة أكثر جنون. أنا أخذ ترنيمة ونرجع لكم، خليكم معنا.

رجعنا لكم مستمعينا الأعزاء ومكملين في موضوعنا وفكرة هل الله موجود؟ واش الله موجود أم أنه الكون المادي موجود كيف ما هو منذ الأزل؟ كاينين الناس اللي هما أصحاب الحجة الكلامية كيقولوا أنه أي حاجة جات للوجود عندها سبب، الكون خرج للوجود إذن الكون عنده سبب. واش المنطلق الأول صحيح؟ الاعتقاد باللي شي حاجة تقدر تجي للوجود بلا سبب هو بالضبط في حال الاعتقاد بالسحر. على الأقل في السحر كيكون عندك قبعة وكيكون عندك ساحر، كتكون عندك عصا سحرية. لكن إلا قلنا أنه شي حاجة تقدر تجي للوجود بدون سبب، فعلاش ما كنشوفوش هاد الشي دايما؟ في حال مثلا أني نكون ماشية في الشارع ونشوف زرافة تحطات، أو نشوف شي حاجة تحطات في الشارع وهي ما كيناش، لكن التجربة اليومية والأدلة العلمية كتأكد الفرضية الأولى أنه أي شيء خرج للوجود لابد يكون عنده سبب. خلونا ندوزو الفكرة الثانية، واش الكون عنده بداية أو أنه كان موجود من الأول؟ الملحدين كيقولوا أنه الكون كان موجود فقط. عندك مثلا باكتخون غوسيل كيقول The universe is just there and that's all. باكتخون غوسيل كيقول لك باللي الكون كاين وكان من شحال هادي وصافي، ما كيعطينا حتى شي تفسير. كاين سلسلة من الاكتشافات العلمية الرائعة اللي كتعطينا أفكار على بداية الكون. في عام 1915 ألبرت أينشتاين حط نظرية النسبية العامة، وخلانا هذه المرة أننا نهضروا على التاريخ الماضي من الكون. من بعده ألكسندر وجورج لوميتر بجوج بهم كانوا كيخدموا على المعادلات ديال أينشتاين، وقالوا أنه الكون بدأ كيتوسع. في عام 1929 قاس أدون هابل تحول الأحمر في ضوء المجرات البعيدة. هذه الاكتشافات العلمية ما أكدتش فقط على أن الكون كيتوسع، بل أكدت أيضا على أن الكون خرج الحيز الوجود من نقطة محددة من الماضي. وهذا الشيء طبعا ما عجبش بزاف نتاع الناس، وما عجبهمش بأن الكون عنده بداية وبأن هذا الشيء تم الإثبات دياله. ماداش إلا شوية ديال الوقت حتى بدأت كتبان أفكار واحدة أخرى ونظريات بديلة، لكن كلها فشلات في الوقوف أمام اختبار الزمن. في الآونة الأخيرة ثلاثة ديال العلماء رائدين في علم الكونيات، أغفيند بورت وألان جوت وألكسندر فيليكن، أثبتوا أنه أي كون كيتوسع طوال التاريخ دياله ما يمكنلوش يكون أزلي، ما يمكنلوش يكون أبدي، ولا بد تكون عنده نقطة بداية مطلقة. هذا كيعني أنه العلماء ما بقوش قادرين على الاختباء وراء فكرة أزلية الكون، ما بقوش قادرين على مواجهة حقيقة أن للكون بداية. إذن فالحجتين اللي حطناهم في الأول صحاح، هذا كيعني أنه الحجة الثالثة حتى هي صحيحة، للكون سبب. وبما أنه ما يمكنش للكون أنه هو يكون سبب نفسه، وإلا خاصه يكون أكبر من الكون ومن الزمان، خاصه يكون بدون فضاء، خاصه يكون أزلي وغير مادي، خاصه يكون واجب الوجود وقوي كما لا يمكن تصور قوته، تماما مثل الله. خليونا ناخذ فاصل نسمعوا فيه ترنيمة ونرجع لكم، تسناونا.

رجعنا لكم أعزائنا المستمعين في الحلقة ديالنا ديال اليوم مع سؤال: هل الله موجود؟ عرض العالم كريستي موريسون رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك مجموعة من الأدلة العلمية تؤيد الإيمان بوجود الله. كيقول هذا العالم أنه الأرض كتدور حول المحور ديالها بسرعة 1000 ميل في الساعة. لو أنها دارت بسرعة 100 ميل في الساعة غيولي الليل والنهار 10 ديال الأضعاف مما هو عليه، يعني غادي نبقاو نعيشوا الليل طويل والنهار طول منه. وتبعا لهذه الحركة الغير طبيعية ديال الليل والنهار، الحرارة النهار غادي تحرق كاع النباتات اللي موجودة في الأرض، والبرد ديال الليل أو الجليد غادي يقتل كل الكائنات الحية في الليل. المعلومة الثانية هي أن درجة حرارة سطح الشمس هي 12000 درجة بمقياس فاغنغايت، والأرض قائمة في الوضع المناسب بالنسبة لهذه درجة الحرارة، بحيث لو هبطت حرارة الشمس للنص ديالها كنا غادي نجمدوا وما غادي تبقى حتى حاجة على سطح الكرة الأرضية، ولو ضعفت كنا غادي نتحرق. الحقيقة اللي من بعد هي أن انحراف كروية الأرض بمقدار 23 درجة خلى أننا نستمتع بالفصول الأربعة، ولو ما كانتش منحرفة بهذه الدقة بالضبط كرة تحركات أبخرت المحيطات شمالا وجنوبا وقذفتنا بكميات لا تقدر من الجليد. لو كانت القشرة الأرضية أكثر سماكة بشوية أكثر مما هي عليه دابا، كرة نعدم الأكسجين وبيان سيغ غادي تنعدم الحياة. عزيزي المستمع، هاد الحقائق وبزاف ديال الحقائق واحدة أخرى كتقنعني بأن الكوكب اللي كنعيش فيه ما جاش بمحض المصادفة، لكن هو من صنع إله حكيم، إله قادر على كل شيء. ما تقلقش من راسك إلا كنتي كتشك، ما تقلقش من راسك إلا كنتي ما عارفش. بزاف حاولوا يقنعونا أنه الشك خطية وأنه التفكير في المسلمات كفر. بالعكس، شكر الله على نعمة أنك تفكر، على نعمة العقل، لأنه العقل كيدفعك لمناقشة المسلمات وكيحميك من أنك تمشي مع القطيع وانت ما عارفش فين غاديين. حاول تقلب على الحقيقة من مصادر موثوقة في حال الكتاب المقدس. من البديهي أن قدرة عقل الإنسان تخليه يتصور حاجات ماشي منظورة، حاجات هو ما قادرش يشوفها، كدليل على وجود الله. لكن تصور الله كيبعث في الإنسان بطريقة إلهية كاينة فيه أفكار تقدر تخليه يتعرف عليه. إحنا كبشر قادرين من خلال الكون ومن خلال كل شيء موجود فيه نعرفوا أن الله كاين، وأن الله مالئ الوجود، وأن الله منذ الأزل مالئ كل زمان ومكان، وأنه هو أقرب إلى القلوب ديالنا. هذه الحقيقة قالها واحد النهار الملك داود. مكتوب في الكتاب المقدس أنه سبح الله وقال: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. إذا كانت عندك أسئلة على وجود الله أو بغيتي تشاركنا تجربتك في رحلة البحث عن الله، تقدر تواصل معنا عبر الإيميل cn@radioclv.org. حنا متواجدين على الفيسبوك في صفحتنا clv radio أو عبر السيت www.radioclv.org. كنت معكم أنا زينب في برنامجكم شك نعمة. نتلاقاو في الحلقة الجاية على راديو سيلافي. إلى اللقاء.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. السقوط في خندق يجعلك حكيما. حين تقع لك مشاكل ومصاعب ومصائب، فالحكيم سيتعلم منها ويخرج منها أكثر علما وخبرة ودراية. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: إطلاق المسميات على مجموعات من الناس يدفعهم للتصرف بناء على هذا المسمى. تم إجراء مقابلات مع مواطنين بخصوص المشاركة في الانتخابات، وبناء على إجاباتهم للأسئلة المطروحة عليهم تم تقسيم نصفهم إلى مجموعة أطلق عليها اسم المرشحون لأن ينتخبوا. في يوم إجراء الانتخابات شارك هذا النصف بنسبة زادت 15% عن النصف الآخر الذي لم يطلق عليه أي مسمى، إذ شعروا بأن انتمائهم لهذا اللقب يملي عليهم أن ينتخبوا. هذا الأمر ينطبق على الموظفين وعلى الأطفال. أظهر هؤلاء الأطفال اهتماما أكبر بالتدريب على حسن الكتابة وانعكس عليهم إيجابيا. نجاح هذه الطريقة يعتمد على أن يكون المسمى في محله، الصفة متحققة، المهارة موجودة، وإلا فلن تؤتي ثمارها. ومن الملاحظ أن إطلاق مسميات سلبية تؤدي لزيادة الصفة أو المهارة السلبية،

ازيكم بنويت، اهلا بيكم، وحشتوني جدا جدا. زي ما كل حاجه اتغيرت دلوقتي، كمان فن استقبالي لضيوفي هو كمان اتغير. عشان كده النهارده عايزه اكلمكم عن موضوع ازاي استقبل ضيوفي لو انا عازمهم مثلا على الغداء او العشاء. في بعض الارشادات اللي هتساعدك انك تكوني مضيفه شاطره، وخصوصا لو انت عازمه حد على الغداء مثلا. اول حاجه مثلا انك تكوني ايه موجوده مع ضيوفك، يعني ما ينفعش تقعدي في المطبخ وتسيبيهم هم قاعدين عند التلفزيون او في الانتريه او اي مكان، لا خالص، انت الناس دي جايه علشان تيجي تقعد معاكي وتستمتع بالكلام معاكي والكلام مع اسرتك والحاجات دي كلها. في حاجه مهمه لازم ناخد بالنا منها، ان لو احنا بناكل والضيوف موجودين قاعدين معانا على السفره، اني ما اقومش واقعد كل شويه على السفره بحجه مثلا اني هرتب المطبخ او اعمل مثلا الطبق الحلو اللي هو بعد الاكل، او مثلا برتب بحجه برضو اني ما عنديش مثلا طباخه تطبخ لي او حد يلم السفره فانا اللي هعمل كده. لا، لازم تاخدي بالك انك تكوني متواجده مع ضيوفك وما تسيبهمش كتير كل شويه تقفي وتقعدي كتير. طيب لو خايفه مثلا ان وانتوا بتاكلوا انك تنسي حاجه على السفره، معلقه او شوكه او طبق مثلا، فاحسن حاجه انك تعملي ايه، هتجيبي ورقه وقلم عادي خالص وتكتبي بقى الناس اللي جايه لك بعد شويه دول عددهم كام، طب معاهم كام طفل مثلا، هحتاج كام طبق، هحتاج كام معلقه او كام شوكه. موضوع طبعا سهل جدا وبسيط وما فيهوش اي كلكعه. ده هيساعدك انك تعرفي عدد الاطباق اللي هتحطيها على سفرتك قد ايه، وعدد الشوك وعدد المعالق وعدد الكوبايات وكل الحاجات اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه قبل كده. طيب في ناس بتعمل حركه حلوه قوي، بتعمل ايه، بتجيب ترابيزه صغيره ليها عجلات، هنحط عليها المعالق والشوك بتاعتنا والكوبايات والاطباق، ده هيكون على حسب العدد اللي جاي لي. وكمان مفيش مانع ان يبقى بزياده مثلا طبق زياده او معلقه احتياطي عشان ما تقوميش وتقعدي كل شويه. زي ما قلنا ما تسحميش نفسك بتحمل كل الاعباء بقى عليك فوق دماغك لوحدك، لكن خلي افراد اسرتك يساعدوكي، يعني مثلا عيالك لو كبر شويه ممكن يساعدوكي مفيش مانع، جوزك برضو ليه برضو دور مهم قوي في موضوع العزومه، بلاش تشيلي انت كل حاجه وتكركبي نفسك، هو كمان برضو ليه دور معاك انه يساعدك، مفيش مانع انه يقطع لك العيش، يجهز لك الميه او العصير، يودي لك الاطباق على السفره، يعني حاولي تستغلي عدد كبير من الافراد اللي معاكي في البيت. نصيحه بقى مهمه قوي، ودي شويه كتير مننا بيقع فيها وانا للاسف كنت واحده منهم، اني بقى ايه بعد ما ناكل الطبيعي ان احنا بنعمل ايه، بنقعد نلم في بواقي الاكل ونحط الباقي ده في طبق ده والباقي ده في طبق، ونحط الاطباق على بعض والسكاكين على بعض وبنعمل كركبه ودوشه كبيره قوي. للاسف الحاجه دي مش احسن حاجه المفروض نعملها، لكن المفروض يبقى الموضوع هادي وبسيط. وعايز اقول لك برده حاجه مهمه قوي، الموضوع ده هيتوقف اذا كانت الدعوه رسميه او دعوه عاديه. يعني ايه؟ يعني لو الناس اللي عندي ناس مهمين مثلا رسميين، او يعني عزومه رسميه كده شويه، او دعوه عاديه مثلا اهل الاهل جوزي او اهلي او anyway، هنقول بقى لو دعوه رسميه ما تحاوليش خالص تفضي الاطباق في بعضها بعد الاكل، لان دي حاجه مش صح قوي، لكن الافضل انك تعملي ايه، تحطي كل طبق فوق التاني من غير ما تشيلي منه اي حاجه او اي بواقي او حتى المعالق والشوك، هنحطه كده زي ما هو فوق بعض. اما بقى لو دعوه عاديه هيبقى

الموضوع بسيط شوية. هنجيب طبقين مجوفين زي مثلا أطباق السلطة كده، وهنحط فيهم بواقي الأكل، والتاني مثلا ممكن نحط فيه المعالق والشوك والسكاكين والحاجات اللي على السفر. ده بيكون بسرعة خالص، يعني بلاش نقعد نحكي كده ونرغي مع بعض وإحنا بنعمل كده عشان ما نضايقش الناس اللي حوالينا، أو نعمل كركبة بالأطباق وصوت الأطباق وصوت المعالق والحاجات اللي إحنا عارفينها دي. خلي الموضوع بسيط وبشويش، وخلي فيه هدوء وإنت تعملي كده. لكن هنرجع للنقطة المهمة اللي اتكلمنا فيها من شوية، وهو إني لازم يكون وجودك دائم مع ضيوفك. يعني ايه؟ يعني زي ما قلنا اني مش كل شويه مثلا هقوم من على السفره واشوف ايه اللي ورايا في المطبخ، او اسيب ضيوفي قاعدين قدام التلفزيون زهقانين مثلا واشوف انا بعمل ايه في البيت مع العيال، او لا، لازم اركز قوي مع ضيوفي وركز قوي ان الناس دي جايه عشان نحكي مع بعض ونتونس بوجود بعض. ودايما تاخدي بالك انه لازم يشوفوا فيكي الست الكامله، مش بس طباخة شاطرة وأكلك طعمه حلو وسفرتك جميلة وبيتك نظيف وهادي، لكن لازم يشوفوا فيكي الست الكاملة اللي هي كاملة من مجاميعه. يعني إيه؟ لازم كمان تهتمي بشكلك وبمظهرك وبلبسك زي ما بتهتمي بطريقة استضافتك ليهم، وزي كمان ما بتهتمي بنظافة بيتك أو شقتك. خدي بالك كمان، يعني نقطة مهمة قوي عايزة أقولها لك، ما تحسسيش ضيوفك خالص انك ايه بقى صحية بدري وتعبانة ومرهقة ومش شايفة قدامك، كل يوم كل واقفة في المطبخ ونظافة الشقة وكله فوق دماغك والعيال، لا خالص، اوعي تعملي كده. الموضوع ده هيخليهم يحسوا قد ايه هم تقال عليكي، وقد ايه هم عاملين لك عبء، وقد ايه هم يعني يا ريتنا ما جينا احسن، هيقولوا كده طبعا. فلازم تاخدي بالك من النقطة دي، لان دي نقطة اساسية في الموضوع. بشكركم على استضافتكم ليا الوقت اللي فات، كانت حلقة لذيذة وجميلة بيكم باستماعكم ليها. أشكركم على الوقت اللي فات ده كله. كانت معاكم راندا بارتي وحلقة من إتيكيت، نتقابل معاكم في الحلقة اللي جاية. باي باي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: حين تعطي شيئا ما مجانا، احرص على ذكر قيمته الفعلية حتى لا يقلل الناس من قيمته. عند إجراء دراسة على تقييم الجمهور لقيمة منتج ما، تحديدا كم سيدفعون مقابل عقد من اللؤلؤ، تم تقسيم عينة الجمهور إلى فريقين. الأول شاهد العقد ثم كتب كم يتوقع ثمنا له، والثاني شاهد قبلها إعلانا يعرض هذا العقد مجانا عند شراء منتج فاخر. الفريق الثاني أعطى تقييما أقل 35% من متوسط تقييم الفريق الأول. وكان اقتراح فريق عمل هذه الدراسة هو ذكر قيمة الهدية المجانية، مثل أن تقول أحصل على منتج قيمته $250 هدية عند الشراء بدون أي تكلفة إضافية عليه. بعض الشركات تأخذ منتجا قيمته متدنية وتكذب فتقول أن قيمته غالية جدا، أو تعرض منتجا قديما أو غير رائد بسعر بيعه المفترض، الأمر الذي لا يجعل لهذا الاقتراح أي نتيجة ملموسة عند تطبيقه بهذا الأسلوب الخاطئ.
0: الماضي. لا تسرح في الماضي ولا تحلم في المستقبل، بل ركز ذهنك على الحاضر. لا أريد مستقبلا يفصلني عن الماضي، أحب الأحلام بالمستقبل أكثر من تاريخ الماضي. لدينا حياة واحدة، ستصبح قريبا من الماضي. ما علينا فعله لله هو ذلك العمل الذي سيدوم. التغيير سنة الحياة، ومن ينظر إلى الماضي والحاضر فحسب سيفوته المستقبل بكل تأكيد. لكل قديس ماضي ولكل مذنب مستقبل. التسامح الحق لا يستلزم نسيان الماضي بالكامل،

أعزائي المستمعين، أهلا بيكم في فقرة بورتري. شخصيتنا النهاردة هتكون عن فاطمة رشدي، رائدة من رواد السينما والمسرح في مصر. بدأت حياتها الفنية ممثلة مسرحية عام 1926، ثم كونت مع زوجها عزيز عيد فرقة فاطمة رشدي ومثلت أدوار البطولة في أفلام عديدة، ثم اعتزلت الفن عام 1955.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

إن الموت هو ضريبة الفناء لكل من له وجود في هذا الوجود، ولأن خيوط حياتنا الأرضية منسوجة من أكفان العدم، فهي في حقيقتها اقتراب من الموت، لأن هذه أجرة الخطية تفرضها علينا أقساطا مؤجلة أو معجلة لكنها مؤكدة. من تراب خلق كل ذي جسد، وإلى التراب الذي منه نشأ ينبغي أن يعود. فكل ذي جسد طبيعي ينحدر من الأرض التي منها أخذ وإليها يعود بعد أن يتم رسالته. لقد خلق الله العالم بالكلمة التي قيلت، لكنه يغير حياتنا بالكلمة المتجسد. كلمة الله ألقاه إلى الأرض ليحمل رسالته إلى العالمين، فأتم رسالته وإلى الله في السماء قد عاد. سهم من نور ألقته السماء من كنانتها لينير البصائر والأبصار، فأتم رسالته وإلى موطنه في السماء قد عاد، وكل إلى أصله يعود. من من يعود إلى التراب، ومن من يرجع إلى رب الأرباب. وقطار الأيام يسير، بعضنا ينتقل بطيئا والبعض يموت سريعا، وما أقل من يرحل سعيدا، لكن الكل سيمضي. وإن كنا لا نعرف متى أين وكيف. ماتت الحبة غطاها التراب ورثاها الكل حزنا انتهت. ماتت الحبة وراها الضباب وتذكر الكل أياما مضت. ماتت الحبة كلا لم تمت بل أينعت وأزهرت وأثمرت.

صديقي أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامج معا على الطريق. هذا مجيد غالب يرحب بك ويدعوك للاستماع إلى الدكتور القس مايكل يوسف والقس باقي صدقة، وهما يقدمان لنا وجبة روحية ممتعة من كلمة الله. ابق معي حتى نهاية هذا البرنامج، فسوف أقدم لك هدية قيمة.

0: Hello, listening friends. Welcome to this broadcast.
1: مرحبا بكم أيها الأصدقاء المستمعون. يسعدنا أنكم عدتم إلينا للإصغاء مرة أخرى.
0: In the last message, I left you when we were talking about patience and anger.
1: في رسالتنا الماضية توقفنا عند الحديث عن الغضب وطول الأنات.
0: In fact, let me remind you that we have been in the midst of a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: دعني أذكركم أننا بصدد سلسلة من الرسائل حول ثمر الروح.
0: We have discussed love, joy, and peace, and now we are talking about patience.
1: تحدثنا عن المحبة والفرح والسلام والآن نتحدث عن الصبر وطول الأنات.
0: And we talked about repression and suppression.
1: وتحدثنا عن الكبت والقمع.
0: There is a third group of people who are not practicing patience.
1: هناك جماعة ثالثة من الناس لا تمارس الصبر وطول الأنات.
0: Some of you might be thinking, well, these descriptions are not me.
1: وربما يقول أحد المستمعين هذه الأوصاف لا تنطبق علي.
0: When I get angry, everyone knows it.
1: فعندما أغضب كل واحد يعرف ذلك.
0: I don't repress or suppress my anger.
1: أنا لا أكبت أو أقمع غضبي.
0: You might even be proud of your forthrightness.
1: ربما تكون فخورا بصراحتك.
0: Just as the suppressors of anger are proud of their false self-control.
1: كما أن أولئك الذين يقمعون الغضب هم فخورون بضبطهم المزيف لأنفسهم.
0: There is no reason for either person to be proud of their behavior.
1: لا يحق لهذا أو لذاك أن يكون فخورا بسلوكه.
0: Because neither is biblical.
1: لأن كلا السلوكين ليسا أمرا كتابيا.
0: Those who suppress their anger need to learn to develop the fruit of the Spirit.
1: فأولئك الذين يقمعون غضبهم يحتاجون أن يتعلموا تنمية ثمر الروح.
0: And to develop the fruit of the spirit of patience is to learn how to develop the proper godly biblical expression of your anger.
1: ولتنمية ثمر الروح الصبر وطول الأنات ينبغي أن يتعلموا كيف ينمون التعبير عن غضبهم بحسب المفهوم الكتابي الإلهي الصحيح.
0: For the people who express their anger as rage most of the time need to develop the fruit of the spirit which is patience.
1: الناس الذين يعبرون عن غضبهم بالهياج والسخط معظم الوقت يحتاجون أن ينموا ثمر الروح الذي هو الصبر وطول الأنات.
0: They need to learn to be slow to anger.
1: هم يحتاجون أن يتعلموا البطء في الغضب.
0: Now that is an incredible balance and I personally crave.
1: هذه الموازنة الرائعة التي لا تصدق هي ما أتوق شخصيا إليها.
0: I heard about an old man who learned this balance in his approach of anger and the expression of it.
1: سمعت عن الرجل المسن الذي تعلم هذه الموازنة عندما كان يقترب من الغضب وكيف يعبر عنه.
0: He sat in a waiting room of a doctor's office, and most of you have experience for several hours.
1: جلس في غرفة الانتظار في عيادة أحد الأطباء كما اختبر كثيرون منا عدة ساعات.
0: Finally, he said to the nurse.
1: وأخيرا قال للممرضة.
0: I'm going to go home now and die a natural death.
1: الآن سأعود إلى البيت وأموت ميتة طبيعية.
0: That is a good balance.
1: هذه موازنة طيبة.
0: Parents with young children certainly have to learn this balance.
1: الآباء يحتاجون بكل تأكيد أن يتعلموا هذه الموازنة في الصبر في تعاملهم مع أبنائهم الصغار.
0: Don't confuse patience as the fruit of the Spirit with false patience or fake endurance.
1: لا تخلط بين الصبر كثمر الروح والصبر المزيف أو الاحتمال المزيف.
0: There are some people who are just too lazy to respond.
1: هناك بعض الناس لأنهم كسالى يتجاوبون ببطء شديد.
0: That is not the patience which is the fruit of the spirit.
1: ليس هذا هو الصبر الذي هو ثمر الروح.
0: Others may be so proud that they will not dignify their attackers with response.
1: هناك آخرون بدافع الكبرياء لن يعطوا للمهاجمين شرف الرد عليهم.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وليس هذا هو الصبر أو طول الأنات الذي هو ثمر الروح.
0: And yet there are others who just insensitive to criticism.
1: ومع ذلك فهناك آخرون الذين لا يشعرون بأي حساسية نحو الانتقاد ولا يعيرونه أي اهتمام.
0: That is not the patience which is the fruit of the Spirit.
1: وهذا أيضا ليس هو ثمر الروح.
0: All of these may come across as long-suffering and patience, but in reality they are not.
1: كل هذه الأشياء يمكن أن تندرج تحت عنوان الصبر وطول الأنات، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك.
0: Listen to me, please, very carefully.
1: أرجو من فضلك أن تنصت إلي جيداً.
0: The source of true long-suffering and patience is the Holy Spirit of God.
1: إن منبع الصبر وطول الأنات الحقيقي هو روح الله القدوس.
0: That is why we began by talking about what it means to be spirit-filled.
1: ولهذا بدأنا حديثنا بشرح معنى الامتلاء بالروح.
0: To be filled with the Spirit of God is a daily act.
1: الامتلاء بروح الله ينبغي أن يكون عملا يوميا.
0: As you are filled with the Spirit of God on a daily basis.
1: وعندما تمتلئ بروح الله على أساس يومي،
0: He will produce in you the fruit of the Spirit in your life.
1: فإنه سينتج فيك ثمر الروح في حياتك.
0: And the motive of true long suffering and patience is the glory of God.
1: والدافع لطول الأنات والصبر الحقيقي هو مجد الله.
0: What really counts is what makes you patient.
1: ما يهم حقيقة هو الذي يجعلك صبورا وطويل الأنات.
0: When you are long suffering and patient with those who persecute you because of your faith, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات مع أولئك الذين يضطهدونك بسبب إيمانك، فأنت بذلك تظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When you are long suffering and patient in overcoming temptation, you are truly demonstrating the fruit of the Spirit.
1: عندما تكون صبورا وطويل الأنات في التغلب على التجربة، فأنت تبين وتظهر حقيقة ثمر الروح.
0: When everyone around you trying to take shortcuts and cut corners and take it easy, but you choose the hard work and standing for the truth, you are demonstrating the fruit of the Spirit.
1: وعندما تجد أن كل واحد حولك يحاول أن يمارس الطرق المختصرة والسريعة والرخيصة، لا تغضب أو تنفعل، ولكن اختر الطريق الصعب والشاق، وقف إلى جانب الحق واعمل الصواب، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: When you do not see visible rewards and swift justice, and you are tempted to give in and give up.
1: وعندما لا تجد المكافأة المنظورة والعدل السريع، وتجد نفسك مجربا أن تستقيل أو تستسلم لليأس.
0: But you persevere and you stand firm, you are exhibiting the fruit of the Spirit.
1: ولكنك تتحمل وتثابر وتثبت، فأنت بذلك تبين وتظهر ثمر الروح.
0: One of the causes for impatience is ignorance.
1: من أسباب عدم الصبر الجهل.
0: Ignorance, you say?
1: تقول الجهل.
0: Yes.
1: نعم.
0: When your horizon is limited.
1: عندما يكون أفقك محدودا.
0: When your focus is you and your little world.
1: وعندما يكون تركيزك على شخصك وعلى عالمك الصغير.
0: When your vision extends no further than the tip of your nose.
1: وعندما لا تمتد رؤيتك أبعد من حافة أنفك.
0: And then you experience frustration.
1: ثم تختبر خيبة الأمل.
0: You will be impatient.
1: سوف لا تكون صبورا.
0: And what normally will happen is this.
1: وما يحدث عادة هو هذا.
0: When you don't have and live with eternity in mind.
1: عندما لا تكون الأبدية في ذهنك وفي حياتك.
0: Whenever you face tough times, you will become angry and enraged.
1: فكلما تواجه أوقاتا أو ظروفا صعبة، فإنك ستغضب وستثور.
0: When you cannot see God's big picture,
1: عندما لا ترى صورة الله الكبيرة,
0: every time you face minor crisis, fear and anger will be your normal reaction.
1: ففي كل مرة تواجه أزمة صغيرة, سيكون رد الفعل العادي عندك هو الخوف والغضب.
0: Small children are often impatient and demanding.
1: الأطفال الصغار عادة قلقون ومطالبهم كثيرة وملحة دائما.
0: Why?
1: لماذا؟
0: Because they think that the world revolves around them.
1: لأنهم يظنون أن العالم يدور حولهم.
0: Because they are ignorant of the big picture.
1: ولأنهم يجهلون الصورة الكبيرة.
0: Because they are so self-focused.
1: لأن كل تفكيرهم يتركز في ذواتهم.
0: Children can't help it, they have an excuse.
1: والأطفال لا يستطيعون غير ذلك. هم معذورون.
0: But not us.
1: ولكننا لسنا معذورين.
0: It is like the story about the father and the son who were driving 1,000 kilometers on a special fishing trip.
1: الجهل هنا كقصة الأب والابن اللذين كانا يقطعان مسافة 1000 كيلومتر في رحلة صيد.
0: And the son kept on asking.
1: وظل الابن يتساءل.
0: How many kilometers we've got left?
1: كم كيلومتر تبقى علينا؟
0: And the father would answer 800 kilometers.
1: أجاب الأب 800 كيلومتر.
0: The boy waits a little while and then he asks again, how many kilometers?
1: وينتظر الولد فترة صغيرة ثم يسأل ثانية كم كيلومتر تبقى لنا؟
0: And the father would answer 600 kilometers.
1: وكان الأب يجيب قائلا 600 كيلومتر.
0: And the boy waits a little longer and then he asks again.
1: ثم ينتظر الولد فترة صغيرة أخرى وبعدها يسأل ثانية نفس السؤال.
0: And the father answers 500 kilometers.
1: وأجاب الأب 500 كيلومتر.
0: Finally the boy said.
1: وأخيرا قال الولد.
0: Will we get there before my 6th birthday?
1: هل سنصل إلى هناك قبل الاحتفال بعيد ميلادي السادس؟
0: Ignorance causes impatience.
1: الجهل يسبب القلق وعدم الصبر.
0: Conversely, faith, knowledge is vital ingredient for patience.
1: وعلى عكس ذلك فإن معرفة الإيمان هي المقوم الحيوي للصبر ولطول الأنات.
0: This is not just head knowledge, but knowledge and understanding that permeates all of your life.
1: إنها ليست مجرد معرفة عقلية ولكنها المعرفة والفهم الذي يتخلل كل جوانب حياة الفرد.
0: Christian patience is based upon the absolute unshakable belief that God is sovereign.
1: الصبر المسيحي مبني على أساس الإيمان المطلق الذي لا يتزعزع بأن الله هو المسيطر وهو المهيمن.
0: And that he is at work in the lives and on behalf of his children.
1: وأنه هو الذي يعمل في حياة أولاده ولخيرهم.
0: Christian patience stems from the knowledge that they will not be forgotten nor forsaken by the very God to whom they have committed their souls.
1: الصبر المسيحي ينبع من معرفة أن الله لا يمكن أن ينسى أولاده ولا يمكن أن يهملهم لأنه نفس الإله الذي سلموا له حياتهم.
0: Christian patience spring from the expectancy that the God who loves them and died for them.
1: الصبر المسيحي ينبع من انتظار وتوقع أن الله الذي أحب أولاده ومات لأجلهم
0: and cares for every detail of their life.
1: والذي يعتني بكل تفاصيل حياتهم
0: is soon coming back to take them home.
1: سيأتي سريعا ليأخذهم إلى بيتهم الأبدي.
0: Let me give you a sure formula for impatience.
1: دعني أقدم لك وصفة أكيدة لعدم الصبر.
0: It works for me every time.
1: وقد اختبرتها في كل مرة.
0: The more you forget your real home, the more you treat this world as if it is your real home.
1: كلما ازداد نسيانك لبيتك الحقيقي ازدادت معاملتك لهذا العالم وكأنه بيتك الحقيقي.
0: Then the more impatient you will become with the aggravations of life.
1: وحينئذ يزداد إحساسك بعدم الصبر مع تفاقم ظروف الحياة وشدائدها.
0: When something is broken or a costly mistake is made, I often say, but what is that in comparison to eternity in heaven?
1: عندما ينكسر شيء ما أو عندما تحدث غلطة تكلف كثيرا فإنني عادة أقول لنفسي وما هذه بالمقارنة مع الأبدية في السماء.
0: But I want to tell you in all honesty that is the only way for me to develop the fruit of the Spirit.
1: ولكني أريد أن أقول لك وبكل إخلاص هذه هي الطريقة الوحيدة لي لكي أنمي ثمر الروح.
0: The only thing that works and will work is when you begin to focus on heaven as your real home.
1: الشيء الوحيد الذي يجدي وسيجدي بالفعل هو عندما تركز كل اهتمامك وتفكيرك في السماء كبيتك.
0: That nothing in this life can be compared to the glory that is awaiting us.
1: وعندما تتيقن أنه لا يمكن أن يوجد شيء هنا في هذه الحياة يستحق أن يقارن بالمجد الذي ينتظرنا هناك.
0: Believers who have lost sight of that, they become impatient.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية ولهذا أصيبوا بعدم الصبر.
0: That is why they get irritated.
1: وهذا هو السبب في إحساسهم بالإثارة والهياج.
0: That is why they get aggravated.
1: و وهذا هو سبب إحساسهم بالشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because we have lost sight of our true destiny, that is heaven.
1: لقد فقد المؤمنون هذه الرؤية.
0: Believers who have lost sight of that become impatient.
1: المؤمنون الذين فقدوا هذه الرؤية أصبحوا قلقين.
0: They become irritated.
1: وتسبب ذلك في إثارتهم وهياجهم.
0: They become aggravated.
1: وأصبحوا يعانون من الشدائد وتفاقم الظروف حولهم.
0: Because they have lost sight of their true destiny, which is heaven.
1: لأنهم فقدوا رؤيتهم للمصير الحقيقي الذي هو السماء.
0: James chapter 5 gives us three examples that spares us to patience.
1: يقدم لنا الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب ثلاثة أمثلة تحفزنا للصبر وطول الأنات.
0: First,
1: أولاً,
0: he said you must understand the law of farming.
1: أنك ينبغي أن تفهم قوانين الزراعة.
0: James chapter 5 verse 7.
1: رسالة يعقوب الأصحاح الخامس والعدد السابع. فتأنوا أيها الإخوة إلى مجيء الرب. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الأرض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر.
0: If the farmer keeps on digging the seed and see how it's doing, he will never get a harvest.
1: فإذا ظل الفلاح يحفر الأرض باستمرار لكي يرى كيف تنمو البذار لن يحصل على محصول على الإطلاق.
0: Like a farmer, we must obediently be patient for God's timing.
1: وتشبها بالفلاح ينبغي أن نكون صبورين ونحن نطيع توقيت الله.
0: The farmer does not confuse waiting with laziness.
1: والفلاح لا يخلط بين الانتظار والكسل.
0: While he is waiting for the harvest, he is working and repairing the harvest equipment.
1: فبينما هو ينتظر الحصاد، هو يعمل على إصلاح معدات وآلات الحصاد.
0: Preparing silos.
1: فهو يعد المبنى الذي يحفظ فيه علف الدواب.
0: Preparing the barns.
1: وهو يعد مخازن الحبوب.
0: The second point James makes is that the righteous do suffer for their righteousness.
1: والأمر الآخر الذي يشير إليه يعقوب هو أن الأبرار يتألمون لأجل برهم.
0: Chapter 5 verse 10.
1: الأصحاح الخامس والعدد العاشر. خذوا يا إخوتي مثالا لاحتمال المشقات والأنات الأنبياء الذين تكلموا باسم الرب.
0: There were not only martyrs in the first century, there are martyrs who are suffering today for the sake of Christ.
1: فالشهداء لم يكونوا فقط في القرن الأول. هناك شهداء يتألمون اليوم لأجل خاطر يسوع المسيح.
0: A martyr suffers not because of evil doing.
1: الشهيد لا يتألم لأنه فعل شراً.
0: But because the world system hates God and the truth and the followers of Jesus Christ.
1: ولكن لأن نظام العالم يكره الله. ويكره الحق ويكره أتباع يسوع المسيح.
0: When you are suffering as a consequence of your sin,
1: فعندما تتألم كنتيجة لخطيتك,
0: there is no reward for your patience in that case.
1: لا مكافأة لك على صبرك في هذه الحالة.
0: But when you are patient when you are suffering injustice and things that are out of your control, God has great reward for your patience.
1: وأنت تعاني من الظلم ومن أشياء خارجة عن إرادتك فإن الله سيعطيك مكافأة عظيمة على صبرك وطول أناتك.
0: The third thing that James does is remind us to remember Job.
1: والأمر الثالث الذي يشير إليه يعقوب هو أنه يدعونا أن نتذكر أيوب.
0: James chapter 5 verse 11.
1: العدد الحادي عشر من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب. ها نحن نطوب الصابرين. قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف.
0: Even God seemed to deal unfairly with Job.
1: فحتى الرب يبدو وكأنه كان ظالما لأيوب.
0: Although we know it was Satan who was at work.
1: مع أننا نعلم أن الشيطان هو الذي كان يقوم بعمله.
0: But in fact Job blamed God.
1: لكن في الحقيقة أيوب وجه اللوم لله.
0: But James said, remember the great outcome and the joy that follows as the reward for patience.
1: ولكن يعقوب قال تذكر العاقبة العظيمة والفرح الذي تبع ذلك كمكافأة للصبر.
0: Look forward to that and you will grow as you cultivate the fruit of patience.
1: تطلع إلى ذلك وستجد أنك تنمو وأنت تزرع ثمر الصبر وطول الأنات.
0: Let me remind you again of the patience of God.
1: دعني أذكرك مرة أخرى بصبر الله وطول أناته.
0: While God is patient, His patience will not remain forever.
1: فمع أن الله صبور وطويل الأنات إلا أن صبره لن يبقى إلى الأبد.
0: One day Jesus is coming back to judge the earth.
1: فيوما ما سيأتي يسوع ثانية لكي يدين المسكونة.
0: Where will you be?
1: أين ستكون يومئذ؟
0: Today you can give your life to him.
1: تستطيع اليوم أن تسلم له حياتك.
0: Today you can accept his salvation and be assured of heaven.
1: تستطيع اليوم أن تقبل دعوته وأن تكون متيقنا من الذهاب إلى السماء.
0: Will you do that even now?
1: هل تعمل ذلك الآن؟
0: Until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: إلى أن نلتقي معا مرة أخرى، أرجو لك بركات الله الوفيرة.

0: المرور على الفرح المنشود والخطوات السبع في مغامرة إيمانك. تواصل معنا على arabic@ltw.org أو اتصل بنا تلفونيا أو على الواتساب 404-851-4921. إلى أن نلتقي مرة أخرى، أتركك في رعاية الله المحب والرب معك.
1: أصعب أنواع الوحدة هي اللي بنحس بيها وإحنا وسط حبايبنا، خصوصا لو كانوا مش حاسين بينا. احكي لنا موقف حسيت بالوحدة فيه بس لقيت ربنا بيقولك أنا جنبك، أنت مش لوحدك.

0: خدمة الصوتيات والمرئيات AV Ministry مع هيئة الصخرة للإعلام يقدمان برنامج الله والنص الحلو مع هايدي حنة.
1: أهلا بكل نص حلو بيسمعني النهاردة. في مرض خطير جدا بيصيب شجرة التفاح، المرض ده اسمه حفار ساق التفاح. أعراضه إيه؟ بتبتدي إن في فراشة مسؤولة عن المرض ده تقف على الشقوق اللي في الساق الخاص بشجرة التفاح وتبتدي تبيض فيها، وأول ما يفقس البيض اليرقات دي تبتدي تعمل إيه؟ تنخر وتحفر في الساق لحد ما توصل لعمق الخشب من جوه، وتبتدي تحفر وتحفر وتحفر والشجرة تموت وتقع في أقل من شهرين. والمشكلة بقى الحقيقية إن في الوقت اللي الدودة فيه بتفضل تحفر في الساق إحنا مش بنكون واخدين بالنا منها. ليه؟ لأن الشجرة بتفضل شكلها حلو وجميل وفجأة نلاقيها وقعت وماتت. عارفين ممكن مين اللي ياخد باله من الحكاية دي؟ الشخص اللي بيرعاها ويراقبها طول الوقت. ليه؟ لأن الحفر اللي بتسببها اليرقات بتسيب مكانها زي نشارة خشب بتكون لونها أحمر، فأول ما الشخص اللي بيرعاها يشوف النشارة دي يطلع يجري يحل المشكلة. عارفين بيحلها بإيه؟ بحاجة بسيطة قوي، يجيب سلكة وفي الآخر يعمل شكل زي الهلب اللي بنشوفه في المراكب والسفن، وبعدين يدخل السلك في الثقب ويلقط الدودة من خلال السن اللي هو شكله زي الهلب بالظبط، وبعد كده يسد الثقب عشان يمنع دخول أي حشرة تاني. مش بس كده، ده

0: حقن الشجرة بفطر. الفطر ده أول ما الفراشة اللي مسؤولة عن المرض تقف على ساق الشجرة تتحنط وتموت. تفتكروا ده معناه إيه؟ معناه إن المرض بيهاجم الشجرة اللي محدش بيهتم بيها. لكل نص حلو، إحنا زي شجر التفاح بنتعرض لمرض الحفر. ما تستغربيش من كلامي، المرض ده هو مرض الحسد. في سفر الأمثال أصحاح 14 وعدد 30 بيقول كده: حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. خدتي بالك من كلمة نخر العظام؟ ده بيحصل إمتى؟ بيحصل أول ما نسمح لفراشة الغيرة إنها تقف عندنا، وبعد كده تبتدي تجيب يرقات. اليرقات دي هي الحسد اللي بيفضل ينخر جوانا لحد ما نقع ونموت نفسيا. نموت من إيه؟ من الحقد، من المرارة، من الكراهية. بداية المرض ده هو الغيرة، وبعدين الحسد، وبعدين المرارة اللي بتوصل للكراهية. وعلى قد ما المرض ده خطير جدا، لكن ليه علاج، والعلاج أوله إنه ناخد بالنا من نشارة الخشب، وده بيظهر لما نشعر بغيرة على نجاح إنسان، وخصوصا لما أنت تكوني فشلتي في نفس الأمر اللي نجح فيه غيرك. كمان يظهر لما تفرحي، كمان يظهر في فرحك من فشل وإحباط حد غيرك. أول ما تشوفي ده خلي بالك على طول دخلي السلك الهلب، والسلك الهلب ده هو الصلاة. صلي بسرعة ويا رب ساعدني عشان مشاعر الغيرة دي تروح مني. مش بس كده، لازم كمان تسدي الثقب ده. والثقب ده يتسد ازاي؟ لما تكون ليكي علاقة مستمرة مع الله، لأنها بتحميكي من دخول المرض مرة تانية. طيب بخصوص بقى الفطر أو المصل الوقائي اللي بيعمله الشخص اللي بيرعى التفاح، نعملها احنا ازاي؟ المصل ده اللي بيقتل الغيرة أول ما تقف فوق أفكارنا، وده إنك تختبري نفسك باستمرار قدام كلمة الله. مهم قوي تلاحظي مشاعرك، بشرط بدون تبرير، يعني ما تقوليش أصل هو اللي عمل فأنا بعمل كده، لا بدون تبرير. اسألي نفسك الأسئلة دي: هل أنا بشعر بالفرح لنجاح غيري رغم إني أنا فشلت، ولا بشعر بالغيرة؟ هل بشعر بالحزن على غيري لما يفشل، ولا بشعر بالسعادة والفرح؟ من فضلك فكري معايا دلوقت وخليكي صادقة مع نفسك، هل في حد انت بتحسي بالغيرة ناحيته؟ صلي معايا الصلاة دي: يا رب أنا بعترف قدامك إنه أنا بغير من فلان، وبحس بالحقد لما بيكون ناجح، وبفرح لما بيتألم. يا رب علمني إزاي تكون جوايا مشاعر الفرح لنجاح غيري بالرغم أني ممكن أكون أنا فشلة في الأمر ده. علم مشاعري أنها تكون شبه مشاعرك، بحب الكل وبفرح لفرحهم وبحزن لحزنهم زي ما أنت بتعمل معانا. آمين. وفي النهاية خليكي فاكرة أنت النص الحلو اللي بيحل الحياة لكل اللي حواليه. أسيبكم وعلى معاد تاني إحنا النص الحلو مع الله. كان معاكم هايدي حنا.
1: إذا كان عندك أي سؤال تواصل معنا على femme@commercialradiocalv.org femmelle@radiocalv.org أو على رقم التليفون 0121111614. كان معاكم برنامج الله والنص الحلو، إعداد وتقديم هايدي حنة، هندسة صوتية إيريني كامل.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.
2: قائد المناقشة الناجح لا يتحدث في الميكروفون على قدر ما ينجح في نقله بين المتكلمين. جيش من الوعول يقوده أسد خير من جيش من الأسود يقوده وعل. من السهل أن تصل إلى الحكم، ولكن من الصعب أن تحكم. ليس هناك رجل يمكن أن يصبح زعيما حقيقيا إلا إذا أحس بالسعادة تملأ صدره وهو يرى الذين يعملون تحت رئاسته يحققون بدورهم نجاحا كبيرا. فن إدارة الأزمات هو شأن القادة الروحيين المتأكدين من صدق دعوة السماء لهم. إن أفضل جندي هو الذي لا يقاتل، والمقاتل المتمكن هو الذي ينجح بلا عنف، وأعظم فاتح يكسب دون حرب، وأنجح مدير يقود دون إصدار الأوامر. إن هذا ما يسمى ذكاء عدم الهجوم، وما يطلق عليه سيادة الرجال. الناس تقبل دائما القائد الذي يعترف بأخطائه ولا يبررها، القائد الناجح هو الذي يرجع نجاحه إلى مجهود فريقه لا إلى عمله هو.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. في كل مصيبة هناك فرصة. لا تقع واقع اعتباطا في هذا الكون، فلكل حادثة سبب وجيه يعرفه من يبحث بعقل متفتح وذهن صاف ونفس هادئة. هذا السبب يحوي في طياته الكثير من الحكمة ومن الرحمة. لذلك ابحث في طيات المصيبة عن الفرصة التي تحولها من مصيبة إلى فرصة عظيمة. فكلمة أزمة باللغة الصينية تتكون من شقين، الأول يعني خطر والثاني يعني فرصة. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.

الشر بالشر، بل اطفي نار الشر بمياه روحك القدوس واهبة الحب. هب لي ألا أخاف الأسد المزمجر ضدي، فأنت هو حصني، الأسد الخارج من سبط يهوذا. قم في حياتي الداخلية كما في قلوبي كل البشر، أقمنا من كل ضعف، أصعدنا معك في السماويات. هب لنا نصيبا في أحضان أبيك، واحضرنا معك على السحاب. علمني أن أشكرك بلا انقطاع بإعلان مجدك فيا. القمص تدرس يعقوب ملطين.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: الموعظة على الجبل برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور، ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا، ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم، فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك، وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما؟ إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا، فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد 18 الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد 19 ووصولا إلى نهاية الإصحاح لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك، ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو، وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح 13. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة. فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم. لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء، أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع. فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين، وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية. فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون. لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم. وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج، كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا، أي وجها مزيفا. هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق، قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء، فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء، لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمون ويمدحون. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عموديا. ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك، عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع، لكنني أتساءل، ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عاموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قسيسا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقسيس لأنهم يريدون أن يعرف القسيس أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة، شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى، أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة، رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له، أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي، كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر كنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها، أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت، لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قسيسا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القسيس، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد ما عناه يسوع عندما قال، فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقسيس أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار أبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قصيصا أقول لكم ما يلي، إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح 6 من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة، وهذا العدد الافتتاحي هو احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي، يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عمودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي؟ إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي. بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم، فالعشر ليس أي عشر إنما هو العشر الأول. لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر، إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكننا نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا، على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطي حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجتي العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو. آه
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: هم المالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجة تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزة ايه؟
3: عايزة اسمع راديو سيلافي.

0: ورجعنا من تاني معاكي، ودلوقتي مع معلومة تهمك. ومعلومة النهاردة عن الزيوت. الزيوت أنواعها كتير، من أهمها زيت الفول السوداني، وده بيعالج تصلب الشرايين. وكمان زيت القرنفل بيبقى مسكن للألام، خاصة اللثة والأسنان. وزيت الزيتون بيقاوم السكتات الدماغية والنوبات القلبية. كمان زيت عباد الشمس بيمنع التهاب المفاصل والوقاية من الربو وسرطان القولون. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة، وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل

0: الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
1: ندى،
2: نعم،
1: ممكن تغير المحطة عشان عايز اسمع برنامج في الملعب؟
2: لا طبعا، انا عايزة اكمل برنامج لقمة هنية.
1: ما انت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي اكل. يلا غير المحطة.
2: مستحيل اعمل كده.
1: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
2: قصدك سيلا بي؟
1: ايوه
2: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بمر بظرف صعب، جوزي مات وعندي ولدين. المشكلة إنه قبل ما يموت كان عليه ديون، وأنا مش قادرة أسدد الديون، ودلوقتي بيهددوني ياخدوا مني ولادي لو ما سددتش الفلوس اللي عليا. ففكرت إني ألجأ لإليشع النبي وحكيت له القصة، لكن سألني سؤال عجيب وقال لي عندك إيه في البيت؟ وطبعاً المفروض إن أنا ما عنديش حاجة، لكن أنا افتكرت عندي دهنة زيت، بس العقل البشري بيقول إنها ما تعملش حاجة، لكن الإيمان قال غير كده. قال لي استلفي حلل على قد ما تقدري واملي فيها الزيت، وأنا عملت كده، ومع آخر حلة وقف الزيت. رحت له تاني فقال لي بيعي وسددي اللي عليكي وعيشي بالباقي، وأنا برضو عملت كده. قد إيه الإيمان ممكن يعمل المستحيل؟
0: إنسانة بسيطة عرفت لمين تلجأ وقت الضيق، عرفت إن ربنا موجود وصدقت في كلامه وعبرت عن إيمانها بطريقة صح. ممكن نقول عليها دي ست بسيطة ومكسورة الجناح، لكن وثقت في ربنا قوي وطاعت كلامه وهو أنقذها في وقت الضيق. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: وجنبي انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

0: بيكي من تاني معانا، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. فكري كده لما تكون في مشكلة عندك، لمين بتروحي؟ لمين بتلجأي؟ بتجري على مين؟ تعالي دلوقتي صلي بإيمان عشان المشكلة اللي عندك اللي انت بتمر بيها، وصدقي ان الحل عند ربنا. وخلينا نتعلم اني ما نعتمدش على انسان، لاني ممكن اي انسان نتكل عليه ما يكونش سند لينا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: يا سيدي يسوع صديق الشباب، أعز صديق لي، إني أفتح قلبي لك بكل ثقة وأطلب نورك ومعونتك في مهمة تخطيط حياتي ومستقبلي. أضع علي بنور نعمتك حتى أقرر اختيار شريكي في الحياة بحكمتك. ربي وحبيبي يسوع، أرسل لي شخصا مناسبا تراه بحكمتك الإلهية هو الأنسب لي، لنتحد معا في سر الزيجة، ليكن فيه من شيء صورتك ومثالك، وليكن شخصا مستقيما مخلصا نقيا أصيلا ونبيلا، حتى ننمي ذواتنا معا روحا وجسدا بجهودنا المشتركة وبمحبتنا الخالصة بعضنا لبعض التي لا تطلب ما لنفسها، وننمي الأولاد والبنات الذين يسرك أن تودعهم في رعايتنا. بارك يا رب صداقتنا قبل زواجنا، لئلا يكون هناك مجالا للخطيئة، وليربطنا حبنا المتبادل بصورة أقرب، حتى يصبح بيتنا المستقبلي هو كنيسة مجيدة لك يا رب.

أعزائي المستمعين، أهلا بكم في فقرة جديدة من بورتري. شخصيتنا النهاردة هي إنجي أفلاطون، وهي فنانة تشكيلية مصورة ورائدة في النضال السياسي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ومع إنها من عيلة أرستقراطية إلا إنها انحازت إلى قضايا المرأة العاملة والفقراء. أصدرت عام 1948 كتاب 80 مليون امرأة معنا، وألحقته بإصدار ثاني عام 1949 بعنوان نحن النساء المصريات، وشاركت في تأسيس لجنة نسائية للمقاومة الشعبية، وألقي القبض عليها لنشاطها الثوري في مارس 1959، وسجنت في سجن القناطر الخيرية لمدة 5 سنوات.

0: حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. إذا أردت عاما من الرخاء والثراء ازرع حبوبا، إذا أردت 10 سنوات من الرخاء ازرع أشجارا، إذا أردت 100 السنوات من الرخاء ازرع أناسا. المال والأرباح تأتي وتزول بسرعة، أما الأشخاص المتعلمون المثقفون المدربون المحترفون، هؤلاء تتعب في إعدادهم لكنك ترتاح بعدها طويلا وتربح كثيرا. حكم صيني للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني.
1: حين تطلب معروفا من الآخرين فهذا يجعلهم راغبين في مساعدتك أكثر. حين تطلب مساعدة من الآخرين ويقدموها لك هذا يجعلهم يفكرون لماذا لا أساعد هذا الشخص؟ لابد أن لديه خصالا جيدة جعلتني أساعده. هذه نتيجة تجعل الآخرين مستعدين لمساعدتك أكثر والموافقة على طلباتك التالية. تم تقسيم مجموعة من الناس لفريقين. وقف الباحث أمام الفريق الأول وطرح أسئلة مسابقة كافأ من أجاب عليها بمبلغ من المال. الفريق الثاني جرى معه الشيء ذاته. بعد نهاية الأسئلة طلب الباحث على سبيل المساعدة وعمل المعروف من كل فرد في الفريق الأول أن يرد مبلغ الجائزة التي حصل عليها، معللاً السبب بأن هذا المال جاء من جيب الباحث نفسه، والذي اكتشف أن المال المتبقي معه قليل جداً. وافق أغلب أعضاء الفريق الأول على رد المال. بعدها بفترة تم إجراء استقصاء على جميع المشاركين عن رأيهم في شخصية هذا الباحث الذي أدار المسابقة. جاءت نسبة رضا الفريق الأول الذي رد المال أعلى من الفريق الثاني الذي لم يرد المال.

0: في إنجيل متى إصحاح 24 يسوع بيوضح لنا إيه اللي هيحصل لما التاريخ يقرب ينتهي، الضيقة العظيمة، وقت الدينونة اللي قبل عودته المجيد للأرض. يسوع اتكلم عن علامات بتشير إن مجيئه قريب، وإحنا بنشوف علامات كتير من دي بتظهر في أيامنا دلوقتي. والنهاردة هنسمع تعليم أكتر من إصحاح رئيسي بيتكلم عن رجوع الملك للأرض. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوتسر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي لدكتور إيروين لوتسر، وفي العزة 5 من 10 عزات في السلسلة دي تركيزنا هيكون في الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: فبعض الأحيان هيظهر إن إبليس بينتصر، لكن في النهاية هيتهزم وهيترمي في بحيرة النار والكبريت بعدل، واللي فيها هيتعذب نهارا وليلا إلى أبد الأبدين. وفي النهاية المنافسة مش متساوية، حتى يسوع هينتصر. ودلوقتي كل اللي قلته كان المقدمة بتاعتي، والنص بتاعنا النهاردة موجود في إنجيل متى وإصحاح 24 وهنقراه مع بعض. تابع معانا. الكلمات دي قالها يسوع وخدها منه هو. يسوع كان مع التلاميذ وكانوا بيبصوا على أبنية الهيكل، فقال لهم يسوع: أما تنظرون جميع هذه؟ الحق أقول لكم إنه لا يترك هنا حجر على حجر لا ينقض. والتلاميذ سألوه في عدد 3: قل لنا متى يكون هذا؟ وما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر؟ في الواقع يسوع تجاهل سؤالهم الأولاني عن إمتى هيحصل ده، دمار الهيكل، وبدأ في المناقشة دي عن علامات مجيئه وانقضاء الدهر. صحيح إن في بعض التشابه بين الجزء ده واللي موجود في إنجيل لوقا، واللي فيه يسوع بيتكلم عن الدمار اللي هيحصل لأورشليم سنة 70 ميلاديا، لكن يسوع ابتدى يتكلم عن علامات معينة. عشان كده عندنا سؤالين دلوقتي محتاجين نجاوب عليهم قبل ما ندخل في النص. السؤال الأول: هنكون فين إحنا المؤمنين في الوقت ده؟ هنكون فين من الأحداث دي؟ وبناء على العظة اللي فاتت أعتقد أننا هنكون اتخطفنا للسماء، تسالونيكي الأولى 4، وهنكون مع الرب، لأنه مجيء الرب هيكون على مرحلتين. أول مرحلة هيجي من أجل كنيسته، والمرحلة التانية هيجي مع كنيسته وقدسيه. والنهاردة بنتكلم عن المرحلة التانية من إعلان يسوع العظيم، لما زي ما هنشوف كما أن البرق الذي يبرق من ناحية تحت السماء يضيء إلى ناحية تحت السماء، كذلك يكون أيضا ابن الإنسان في يومه، لوقا 17 وعدد 24. إحنا بنتكلم عن المرحلة التانية من مجيئه. عشان كده لو السيناريو ده صح وآمنت بالمسيح كمخلص شخصي لحياتك، فهتكون في السماء مستني المجيء مع المسيح، لكننا مش هنحضر الغضب الآتي، لأن هو دلوقتي اللي بينزل فيه غضب الله على الأرض. وفي سؤال تاني، وهو: هل العلامات اللي يسوع بيتكلم عنها هي العلامات اللي بتحصل النهاردة؟ الإجابة هي لأ، مش بالظبط. دي علامات هتحصل خلال فترة الضيقة، في النص الأولاني من فترة الضيقة. دي علامات لكن جذورها نقدر نشوفها حاليا. كل واحدة من العلامات دي بتحصل بطريقة أو بأخرى حاليا. بالمناسبة لما قريت الإصحاح ده، هل حسيت بمدى يهوديته؟ هو بيتكلم عن أورشليم وبيتكلم عن صلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت وما إلى ذلك. ليه الإصحاح ده يهودي جدا؟ أفضل طريقة نشوف بيها الكنيسة هنا هي إنها تكون بين قوسين. في العهد القديم الله اتعامل مع إسرائيل والكنيسة دخلت في النص، لكن دلوقتي بعد ما الكنيسة هتتخطف بيبدأ الله من النقطة اللي وقف عندها علشان يحقق وعود العهد القديم. وعشان كده مش بنشوف الكنيسة في الإصحاح ده، لكن بنشوف رسالة للشعب اليهودي وللأمم كمان، واللي هيكونوا موجودين في وقت الضيقة العظيمة. خلونا دلوقتي نبص بسرعة جدا على العلامات، لازم نسرع. يسوع قال في عدد 4: انظروا لا يضلكم أحد، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. وحاليا بيحصل حاجة شبه كده. إحنا عندنا نسخ مختلفة من يسوع، عندنا يسوع المورموني ويسوع بتاع العصر الحديث ويسوع بتعاملها بنفسك ويسوع قص ولزق. الناس عندهم يسوع مختلف، لكن في الوقت ده ناس كتير هتقول أنا هو المسيح، وده خداع عالمي كبير. لاحظ أنه هيكون في حرب، في عدد 6 بيقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، انظروا لا ترتاعوا، لأنه لا بد أن تكون هذه كلها. من سنين وعصت عن الكلمة الصغيرة دي لابد، الحاجات اللي لابد تحصل، ولكن ليس المنتهى بعد، لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيكون فيه حروب عالمية، وفترة الضيقة العظيمة هتنتهي بمعركة هرمجدون. عشان كده هتقوم مملكة على مملكة وهيحصل مجاعة، وأكيد ده حاصل حاليا، وزلازل في أماكن مختلفة، وتقلي أنه عدد الزلازل هيزيد، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع، ده زي التسخين كده. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم، وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي. ليه بينتشر الاضطهاد اللي بيخلي ناس كتير تموت ويكونوا شهداء؟ بيكمل يسوع وبيقول: وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. وده ملوش علاقة بموضوع الضمان الأبدي اللي يسوع بيقوله هنا، إنه الشخص اللي هيصمد لنهاية فترة الضيقة بعد موت الملايين يسوع هيخلصه، وهيكون عنده فرصة يدخل لملكوت السماوات. وعشان كده لو اتحملت للنهاية، فنهاية فترة الضيقة هتكون هي اللي يسوع اتكلم عنها بالفعل. وفي علامة تانية في عدد 14 بيقول: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. في الحتة دي محتاجين نقول وقف، خلينا نفكر في النقطة دي شوية. الكنيسة هتتخطف، واللي ماسك إيدين الله هيترفع، الروح القدس هيفضل لسه موجود في العالم، لكن بنفس الشكل اللي كان موجود به في العهد القديم. هيبدأ ضد المسيح يحشد الناس علشان يعمل عهد مع إسرائيل، عهد سلام واضح. وبالرغم من ده بنلاقي العدد ده كله بيخلص في وقت الضيقة العظيمة. جم منين؟ لو كتبكم المقدسة مفتوحة، خلونا نروح للحظة لسفر الرؤيا وإصحاح 7، وهنلاقي فيه قصة 144,000. في سفر الرؤيا وإصحاح 7 وبداية من عدد 1: وبعد هذا رأيت 4 ملائكة واقفين على 4 زوايا الأرض، ممسكين 4 رياح الأرض، لكي لا تهب ريح على الأرض ولا على البحر ولا على شجرة ما. ورأيت ملاكا آخر طالعا من مشرق الشمس، معه ختم الله الحي، فنادى بصوت عظيم إلى الملائكة 4 الذين أعطوا أن يضروا الأرض والبحر، قائلا: لا تضروا الأرض ولا البحر ولا الأشجار حتى نختم عبيد إلهنا على جباههم. الله بيقول هكتم غضبي لغاية ما يتختم 144,000 يهودي علشان ما يهلكوش في وقت الضيقة العظيمة. بعض الناس بيقروا الجزء ده وبيقولوا أكيد دي الكنيسة. الحقيقة هو بيسرد الأسباط. إزاي الله جاب العدد الأنيق ده 12,000 علشان يكونوا 144,000؟ الله وحده هو اللي يقدر يعمل ده. من الواضح أن الله اختار بعض الناس وهيختمهم في نهاية الزمن، وممكن هيتغيروا بأعجوبة زي شاول كده لما كان في الطريق لدمشق. يعني ممكن الله يجي ببساطة من السماء ويقول آمن بيسوع علشان هتخلص، فهيخلص 144,000. دلوقتي لو كنت بتعتقد أن الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: إزاي هتوصل رسالة الإنجيل ل 12,000 بالضبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب إيه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح، وإن 144,000 بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح أنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف أنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6 بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. إحنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الإنجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الإنجيل، ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الإنجيل فتقدر تتأكد أنهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي هو ده الإنجيل، فهل هيكون غريب أنه ناس كتير جدا تؤمن؟
0: صديقي، زي ما بنحب نقول كتير ممكن نكون غلطانين من حيث تسلسل الأحداث، وعشان كده احنا مش بنأكد في السلسلة دي على وجهات النظر المختلفة بخصوص النبوة، لكن اللي عايزين الناس يعملوه هو انهم يدركوا ان الله اعلى لينا النبوة دي علشان نستعد لمجيئه في يوم زي ما بيقول بطرس الرسول تنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها، بيتك وعربيتك وحسابك وحسابي في البنك هيختفوا، وزي ما المثل بيقول حياة واحدة بس هتنتهي قريب، واللي اتعمل من أجل المسيح بس هو اللي هيدوم. خليك فاكر إن الهدف من العظات دي هو إننا نكون مستعدين لمجيء المسيح، وعشان كده بنشجعك تسمع باقي العظات، وفي نفس الوقت بنتمنى إن وإحنا بنعمل مسؤولياتنا الكتير في يومنا النهاردة يكون عندنا الإدراك الكامل إنه هيجي علشان ياخدنا ليه. علشان كده خلونا نعيش بالتقرب والفرح والثقة إن حياتنا بين إيديه. ربنا يبارككم. النهاردة سمعنا مع بعض أكتر عن الملك هيدين اللي هيستنى، ودي العظة 5 من 10 عظات بعنوان الملك جاي. بنشجعكم تسمعونا الحلقة اللي جاية في برنامجنا الرجد حتى الفوز، ويسوع بيتنبأ عن ركسة الخراب لأن ضد المسيح هيحط نفسه مكان الله. شكرا لاستماعكم.
2: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: إن إلهنا فريد عجيب مجيد، جمع فحوى أكمل الشمائل وأروع الطبائع. قد تراها تناقضات لكنها أكمل الكمالات. السماء عرشه والأرض موطئ قدميه، لكن المذود مهده وإكليل الشوك تاجه. أقام الموت سلطانا واقتدارا، لكنه سكب للموت نفسه حبا واختيارا. يعطش خالق الأنهار والبحار، فيعطونه الخل والمرار. صفح لمن أهانوه، أحسن لمن أنكروه، وغفر لمن صلبوه. خلص كثيرين، أما نفسه فلم يرد أن يخلصها. نعم، اتضع ليرفعك، وصلب ليخلصك، ومات ليحييك.

قال أحدهم: قد يكون الجسم مغموراً بالمياه، لكن الإنسان لا يغرق إلا إذا غاصت رأسه تحت المياه. نعم، قد ترتفع الأمواج على جسد الكنيسة، لكن شكراً لله لأن الرأس الذي هو المسيح مرفوع. عزيزي، إن كانت أمواج الخطية قد غطت حياتك، فها هي فرصة النجاة أمامك. تعلق، تمسك، تشبث بالرأس المسيح ليقودك معه في موكب جيش الغالبين، لترنم من الأعماق: يا أيها الحي الذي حي في داخلي، ما دمت حيا سيدي فلا انكسار لي. شكرا لك، في موكب النصر تقودني، يبقى شعاري دائما: يسوع حي فيه.

0: قبلني ميراثا لك يا ملكي وإلهي. مع كل صباح جديد أشرق ببهائك في قلبي. بدد ظلمة خطيتي فأستنير ببرك وجلالك. بدد ظلام الحرف القاتل فأستنير بالروح المحيي. أنصت إلى كلمات قلبي أنت وحدك تفهمها. حطم مؤامرات الشرير المخادع القتال والمملوء مرارة. افتح لي أبواب بيتك لأنعم ببهاء هيكلك المقدس. هب لي أن أفتح لك أبواب قلبي لتقيم مذبحك داخلي، لتحل بركتك علي ولتدربني على حياة الجهاد واهبا لي النصرة. هب لي روح الهتاف والبهجة بك مع كل شعبك. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: حين تبدأ المزايدة من سعر رخيص جدا ستصل لسعر مرتفع. في دراسة أجراها موقع إيباي تبين أن بدء المزاد على الأشياء بسعر متدني للغاية يجعل المزيد من الناس يزايدون على شراء هذا الشيء حتى ينتهي الأمر ببيعه بسعر مرتفع. تفسير الدراسة لهذا الأمر هو أن الناس حين تنفق من وقتها للمزايدة على شيء ما فإنها ترتبط به وترفض التفريط فيه بسهولة. على الجهة الأخرى، الأشياء التي تبدأ من سعر مرتفع عادة تحصل على عدد أقل من المزايدين. هذا الارتفاع في السعر يشكل حاجزا نفسيا يمنع المزايدين من المشاركة، كما أن زيادة عدد المزايدين يدفع الناس للثقة في الشيء قيد المزايدة وبأنه صفقة جيدة حتما. أما في حال كان عدد المزايدين قليلا ولم يدفعهم خفض الثمن للمزايدة فهذه القاعدة لا تتحقق ساعتها، ذاك أن الناس ستجد بضاعة رخيصة عليها عدد قليل من المزايدين مما سيدفعهم للشك في جدوى هذه البضاعة.

0: مش القصه ان انا اطلع الاول، مش القصه ان انا اكون الاول، القصه ان انا اجتهد واكون امين واكون عندي نزاهه واستقامه، وبالتالي ربنا بيعوضني. العرض اللي جاي من اعراض عدم الاستقرار النفسي اسمه المنافسه الخاطئه، ان البني ادم يكون عايز يبقى الاول في كل حاجه بغض النظر عن مستواه، انا عايز ابقى احسن واحد في اي حاجه وفي كل حاجه. الرب يسوع في انجيل لوقا اصحاح 15 كلمنا عن الامر دوت في مثل الابن الاصغر والابن الاكبر. الابن الاكبر كان عنده امتيازات كتيره جدا، بس كان عايز ياخد كل حاجه، حتى لما الاب حب يفرح بالابن الاصغر استكتر عليه الفرحه بتاعته، رغم انه الاب قال له انت معي كل حين وكل ما لي هو لك. مشكله العرض دوت مكمن الخطوره ان الشخص بيبقى عنده هوس انه يبني مملكته الخاصه، بيبقى عايز يبقى الاول في كل حاجه، وبيبقى عنده الغايه تبرر الوسيله. المشكلات اللي في العرض دوت ان هو الشخص بيبقى عايز يحسب كل حاجه، بيحسب كل حاجة، حتى الخدمة اللي بيعملها في ناس بيشوف هياخد مقابلها ايه، بيبقى شخص متوتر نفسيا، شخص مش مستقر نفسيا، عايز يبقى الاول في كل حاجة، فدايما عنده ضغط نفسي وضغط عصبي انه انا عايز ابقى الاحسن والاول في كل حاجة، بيبقى عنده انتقاد وحكم على غيره، فبيطلع كل السلبيات اللي في غيره عشان هو يبقى احسن منه، ما بيبصش ابدا الايجابيات في اي حد غيره. كمان بيحيا حياة محورها أنا، متمحور حوالين ذاته، أنا أهم واحد، أنا أحسن واحد، أنا أخد أحسن حاجة، أنا أكل أحسن أكل، أنا أخد أفضل حاجة. كمان مش عايز حد غيره ياخد أي ميزة من المميزات، ودي مشكلة كبيرة جدا. تخيلوا شخص في البيت أو في الخدمة أو في الشغل أو في أي مكان بيتصرف بالطريقة ديت، إنه هو عايز ياخد كل الامتيازات ومحدش غيره ياخد أي امتياز، يسود على الأنصبة، يعني عايز دايما ياخد هو افضل حاجة وعايز ياخد كل حاجة مش بس افضل حاجة. بيشعر بالظلم، تخيلوا بيشعر بالظلم لما حد غيره يمدح من اي حد تاني، وكأنه انا اتظلمت، رغم ان هو امتدح في مواقف كثيرة جدا وخد مكانه في مواقف كثيرة جدا، بس مش عايز حد تاني غيره يبقى كده. العرض دوت عرض صعب جدا، في ناس مننا كتير بيبقى عندهم الأمر دوت. تخيل أنت لو في بيت أو في شغل أو في مكان معين عندك العرض دوت، محتاج بسرعة تدور على العلاج. زي ما قلت قبل كده العلاج هناخده مع بعض في حلقات بعد كده متتالية، لكن مهم جدا أن أنا اكتشف الأمر دوت في شخصيتي. اكتشافي لعدم الاستقرار النفسي في شخصيتي هو بداية الحل وبداية العلاج. تابعونا في برنامج كاريزما مع باقي أعراض عدم الاستقرار النفسي في الحلقات اللي جاية.
1: وفي الفكرة التالتة، وبعد كل الكلام اللي انت سمعته نفسي أفكرك وأقولك إن ربنا بيحبك قوي وعمره ما كان قاسي عليك، بل بالعكس كان حنين عليك جدا، وفي كل رحلة حياتك اللي فاتت ولا مرة سابك ولا حتى تخلى عنك، وقف جنبك في كل ظروفك، كان بيحول كل الأشياء لخيرك، وكان معاك وقت التعب والمرض والألم، وكمان كان جنبك وقت التجارب والضيقات، وكل ده لأنه إله طيب وعطوف وبيحب ولاده جدا وبيخاف عليهم، ودايما أفكاره ليك كلها خير ورحمة، وعلى فكرة هو دايما معاك مش ضدك. عشان كده قدم ليه كل الشكر وانت بترنم وبتسمع معانا الترنيمة اللي جاية دي.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: رسائل الشكر المكتوبة بخط اليد تزيد من التفاعل الإيجابي داخل بيئة العمل. قام الباحثون بتوزيع 3 مجموعات من أسئلة الاستبيان على موظفي شركة ما. الأولى اشتملت على ورقة ملصقة عليها رسالة خطية تطلب من الموظف الإجابة على كل الأسئلة. الثانية جاءت مكتوب بخط اليد على ورقتها الأولى طلب إعادتها فور الانتهاء من الإجابة على الأسئلة، بينما الثالثة جاءت ومطبوع اسم الموظف على الصفحة الأولى من الأسئلة. جاءت نسبة التفاعل وإجابة الأسئلة كلها للثلاثة كالتالي: 75%، 48%، 36%. وتفسير ذلك أن الناس تعطي أهمية كبيرة للمسات الشخصية والإنسانية، فمن يكتب بخط يده ويضع ملصقا صغيرا حتما بذل جهدا كبيرا في ذلك، والناس تقدر ذلك فتتفاعل مع الطلب. بل أن التجارب أوضحت أن التفاعل مع ملصق ملون بدون كتابة عليه جاء أكبر من مجرد طباعة شكرا لك على الأوراق بنسبة 69% إلى 43%.
1: كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني، وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبل لك 100 خناقة في البيت مع أبوك وأمك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو ما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تانية. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا الله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطشي إلا رأيت خيالا منك في الكاس. ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها، ناظرين مجد الرب. أمنية داعبت خيال الأتقياء، وصلاة ارتفعت من قلب الأنبياء أن يروا الله. قال موسى أرني مجدك، وكانت طالبة فيلبس أرنا الآب وكفانا. فهل تريد أن تراه؟ هل ترى الله؟ هل

0: يشفع فينا. كان رئيس الكهنة زمان يدخل الأقداس وهو لابس ثياب في ديله أجراس صغيرة من الذهب. الشعب ما كانش بيشوفه هو في قدس الأقداس، لكن كانوا متأكدين جدا ان هو بيقوم بدوره لأجلهم. ليه؟ لأنهم كانوا بيسمعوا أصوات الرنين بتاعت الأجراس الذهبية دي، وإحنا زيهم. إحنا مش شايفين إيه اللي بيعمله الكاهن العظيم بتاعنا الرب يسوع المسيح في القدس السماوي، لكن إحنا بنسمع رنين أجراس القوية علشان يدينا يقين إنه بيشفع فينا، بيعين ضعفتنا، بيأيدنا، بيرتب أمور حياتنا وبيتدخل فيها. والكتاب بيقول إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، مين؟ يسوع المسيح، فمن ثم يقدر أن يخلص إلى التمام الذين يتقدمون به إلى الله، إذ هو حي في كل حين ليشفع فيهم. الله قادر إنه يرسي لضعفتنا، وكلمة يرسي يعني يتعاطف مع ضعفنا الإنساني، عجزنا البشري، عدم قدرتنا، عدم احتمالنا. هو قادر أن يعين المجربين. ليه؟ لأنه تألم مجربا. هو بيشفع فينا في كل حين لأنه هو مخلصنا، هو الوسيط الوحيد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح اللي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. هو بيشفع فينا باعتباره الفادي اللي بذل نفسه ودفع ثمن خطايانا. ولما المؤمن يغلط تلقائيا المسيح بيشفع فيه ويحامي عنه لغاية لما يتوب ويسترد شركته مع الله، إذ هو عن يمين الله في كل حين يشفع فينا. والروح القدس كمان بيعين ضعفتنا. الكتاب بيقول لكن الروح نفسه يشفع فينا بأنات لا ينطق بها، وبيتعامل معانا بخصوص الخطية اللي وقعنا فيها ويقودنا للاعتراف بيها، وهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم، وبكده نسترد شركتنا.
1: اسمع كمان معايا ترنيمة اللي جاية وانت بتصليها وبترنمها وبتقولها لربنا من كل قلبك. هنرجع.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: العنوان، أهمية العنوان. العنوان هو لوحة بغيضة توضع على الحاجات اللي مش هتتغير ولازم تتحفظ كده بالشكل ده، ومش هيجيلها يوم وتبقى غير كده. العنوان هو وصفة بليدة ومحفوظة متكررة لشيء سيبقى كما هو عليه. العنوان وضع فقط للشوارع والأماكن والمحلات. العنوان اتعمل بس عشان كل ما هو جامد وثابت ولا يتغير. العنوان بيتكتب ويتحط ويتثبت بالمسامير عشان تتحفر في أذهان الناس الوصفة أو المسمى للمكان. عشان كده العنوانة ما تنفعش على البني أدمين. التوصيفات الثابتة البليدة ما تلقش ببشر أحياء. العنوانة المحفوظة ووجهات النظر اللي مش بتتغير وبتاخدها على البشر بتتاخد بس على أسماء الشوارع والبيوت والمحلات. من فضلك ارتقي بالخلق وما توصفهمش بصفات محفوظة في عقلك، فكل منا يتغير ويتغير للأفضل كمان. ما تحفرش وتنقش على الحجر عنوان لبني آدم.
2: ازاي تعرفي اذا كان شريك حياتك او خطيبك بيحبك بجد او لا؟ اول حاجه يكون بيكلمك طول الوقت قبل ما ينام واول ما يصحى من النوم، بيرن عليكي كل ساعه تقريبا، بيعرف كل تفاصيل حياتك، بتاكلي ايه، بتشربي ايه، بتنامي على انهي جنب، بتكلمي مين، كل حاجه كل حاجه. بيجيب لك هدايا وبيحتفل معاك في كل المناسبات، عيد الام، عيد الحب، عيد العمال، عيد الثوره، عيد ميلاد بنت خالتك، كله لازم يجيب لك فيه هديه. بيعرف كل حاجه عن المكياج، بيعرف في الموضه كويس جدا، بيعرف يفرق ما بين درجات الالوان المختلفه، فاهم في كل حاجه انت فكري فيه. ده بيفهمك من نظرة عينيه، حتى بيعرف الأفكار بتاعتك قبل ما تقوليها. لو انت حاولتي تطبقي كل ده ولقيتي ان خطيبك او حبيبك ما فيهوش اي حاجة من ده، مش فاهم في اغلب الالوان الموضة، ما يعرفش كل اللي بتقوليه، ده انسان طبيعي جدا على فكرة، لان ما فيش راجل بيعرف كل الحاجات دي وبيعرف كل التفاصيل. لكن امتى تتمسكي بيه؟ لو بيحاول بس يفهم، لو بيحاول يرضي، لو بيحاول يتعلم علشان، يبقى ساعتها الشخص ده بيحبك وتمسكي بيه. اشتري مني، الرجالة اللي بتحب بجد ما بقوش موجودين خلاص. اتمسكي

وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا أسود بهتان مخشوش. وسط زمن مليان زيف وشرور، لا في أبيض ولا

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. التعلم كنز يتبع صاحبه أينما ذهب. تعلم من الكتب ومن الناس ومما يحدث لك في الحياة وفي العمل. كل ما تتعلمه سيعود ذات يوم ويفيدك شريطة ألا تنسى ما تعلمته.

قال يسوع: أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. لكن هل الحياة كما قال عنها شكسبير ملهاة ترويها عجوز شمطاء تجلس إلى جوار النار؟ هل بحثنا عن الحياة كمن يبحث عن قطة سوداء في غرفة مظلمة؟ هل الحياة مسرحية ندخل إليها بعد أن تبدأ ونخرج منها قبل أن تنتهي؟ هل هي قوة مخلوطة بالضعف، ربيع في قلبه الخريف، سعادة ممتزجة بالدموع، ونهار يعقبه ليل؟ يقول الكتاب المقدس: فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس. فيه؟ نعم، فيه، في الله. الله هو نبع الحياة، لذا دعنا نرفع عيوننا نحو الله القدوس الجميل القديم الأيام.

0: ابدأ بطلب صغير أولاً ثم اتبعه بالأكبر. طلب الباحثون من مجموعتين من أصحاب البيوت وضع لوحة كبيرة على مداخل بيوتهم تطلب من سائق السيارات القيادة بحرص. جاءت استجابة المجموعة الأولى بنسبة 17%، بينما المجموعة الثانية استجاب 76% منها لهذا الطلب. فما الفرق؟ المجموعة الثانية طلب منها الباحثون قبلها بأسابيع وضع لوحة صغيرة تطلب من السائقين التمهل وخفض السرعة. هذا الطلب الصغير جعل أصحاب البيوت يعتبرون أنفسهم من أنصار القيادة الآمنة، ولذا حين طلب الباحثون منهم وضع لوحة أكبر تحمل المعنى ذاته تفاعل مع الطلب بشكل أفضل بكثير. في المبيعات أطلب من الجمهور شراء شيء بسيط، ثم بعدها أطلب منهم شراء ما هو أكبر. في التسويق أطلب من الناس الإجابة على سؤالين أو ثلاث، بعدها أترك بعض الوقت يمر ثم أطلب منهم الإجابة على أسئلة بحوث التسويق الكثيرة. مع الأطفال لا تطلب منهم حل واجبهم المدرسي كله، بل أطلب منهم إجابة السؤال الأول فقط، ثم بعدها أطلب منهم الإجابة على المزيد.
1: ما دام في قلوبنا أمل سنحقق الحلم، سنمضي إلى الأمام ولن تقف في دروبنا الصعاب، فاليأس والاستسلام ليست من صفاتنا. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. لا تقهر أحدا كي تسعد نفسك، ولا تظلم نفسا لتبرر أخطائك. حاول دائما أن تبني سعادتك بعيدا عن أذية الناس. لا تحزن إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك، فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسامة. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. لا تضع كل أحلامك في شخص واحد، ولا تجعل رحلة عمرك وجهة شخص تحبه مهما كانت صفاته، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم، فليس الكون هو ما ترى عيناك.
2: حلاوة التسبيح قوته في سلطان الكلمة، انك بتقول وتعني ما تقول. تعال مع بعض نقول التنيمة دي واحنا بنقولها لرب الأرض والسماء، صانع كل الكون، يضع يرفع من يشاء. مفيش حد يقدر يتني الكلمة معاه ولا يقدر يقول له انت عملت كده ليه.

0: والثالوث ما هو؟
1: قل لنا يا عم قاسم.
2: قل لنا.
1: نعم قل لنا.
2: عم قاسم.
0: قل لنا يا عم قاسم.
3: حديثك المرة الماضية يا عم قاسم فتح أمامي أبواباً واسعة لم أعد قادراً على إقفالها.
4: أبواباً؟ أية أبواب؟
3: أبواب نقاش وجدال وأخذ ورد.
5: ألا يكفيك نقاشنا وجدالنا هنا معاً؟
3: لا يد لي في ذلك، لست مخيراً فيه.
5: كيف هذا؟ ومع من؟
3: مع أصدقاء وزملاء كثيرين.
6: مروان أصبح محترفاً.
3: رغماً عني، زارني ابن عمي وأثناء الحديث ذكرت بعض ما تبادلناه معا عن رفع المسيح ونزوله، ولم نستطع أن نتوقف
5: إلى هذا الحد.
6: الموضوع كبير ومتسع ومتعدد الجوانب.
5: جميل، مشوق جدا.
3: ظللنا نتحدث تلك الليلة حتى قرب الفجر، وفي اليوم التالي جاء ابن عمي بصحبة صديق
4: ليدافع عن وجهة نظره.
3: فارس ابن عمي لم تكن له وجهة نظر مختلفة، لم يكن معارضة.
5: لم يكن معارضا، ففيما قضيتما ذلك الوقت كله؟
3: في الشرح والتوضيح، كان متشوقا جدا لأن يعرف.
6: وجاء بصديقه اليوم التالي ليعرف صديقه أيضا
5: أو ليعرض وجهة نظر أخرى؟
3: أبدا لم نختلف، كلنا كنا نبحث عن حقيقة وشكل رفع المسيح ونزوله ثانية.
5: كما قلت الموضوع جميل ومشوق، حتى الآن وأنا أسرح في الصورة التي رفع فيها المسيح إلى السماء كما ذكرتماها لنا،
4: كما ذكرها الكتاب المقدس.
5: نعم، الجبل، التلاميذ مجتمعون، الوقت أتصوره قبل الغروب بقليل، ولون السماء قرمزي بسبب أشعة الشمس التي تهبط وتهاوى نحو الغرب.
6: إيه ما هذا؟ سمر أصبحت شاعرة.
5: المشهد يلين الحجر، وسحب شاردة تسبح في الأفق،
7: ونسمة باردة تهب تلفح الوجوه الشاخصة نحو المسيح، تحرك غطاء رؤوسهم وتمس حدقات عيونهم المتسعة دهشة لأقوال المسيح فتملأها بالدموع.
3: مريم لحقت بسمر. هيه استيقظا.
4: ألا يخفق قلب كل واحد منا ونحن نسمع ونتصور المشهد؟
6: عم قاسم.
5: وفجأة يرتفع جسد المسيح رويدا رويدا.
7: تصوروه خداع نظر أولا،
5: القدمان يصعدان عن الأرض، الذراعان ممدودتان،
7: النسمات تحرك ملابسه وهو يرتفع ويرتفع،
5: ووجوه التلاميذ وأنظارهم ترتفع معه
7: ويرتفع أكثر وأكثر وأكثر،
5: يتباعد ويبتعد ويعلو يعلو.
7: وتأتي سحابة تخفيه. أين ذهب؟ يا لتلك السحابة، لعلها تنقشع ويظهر مرة أخرى.
4: وبينما هم يشخصون يرون الملكين ويسمعون القول، هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
3: وهكذا كما سرحنا نحن بخيالنا قضينا وقتا طويلا نتحدث عن ذلك معا. الموضوع مثير،
5: كل ما نتبادله من موضوعات هنا مثير.
6: كل الموضوعات مثيرة ومحيرة.
7: تضايقت يا حسام؟
6: أنا؟ أبدا، أنا أحب الإثارة والحيرة.
3: حسام أنت عجيب.
4: أبدا، الإنسان يحب كل ما يحرك عقله ووجدانه،
5: وكل ما نتكلم فيه يحرك العقل والوجدان.
6: وأكثر ما يحرك العقل والوجدان هو التفكير فيما سوف يحدث.
7: فقط؟ وماذا عما حدث؟ عن الماضي؟
3: الماضي؟ الماضي مضى وانتهى.
5: والمستقبل سيمضي أيضا وينتهي.
4: لا شيء ينتهي. الماضي التاريخ يحرك العقل والوجدان، والحاضر الواقع يحرك العقل والوجدان، والمستقبل يحرك العقل والوجدان أيضا.
7: لهذا خلقنا الله لنفكر ونشعر، سبحان الله.
6: لنعود إلى موضوعنا، ماذا عن نزول المسيح ثانية؟
3: سينزل ثانية.
5: متى؟ كيف؟
4: هذا ما يحير العقول فعلا.
7: متى ليس لنا أن نحددها، ذلك في علم الله وتدبيره.
6: فنسكت؟ نبكم وننتظر؟ نسند رؤوسنا على أكفنا ونشخص بأنظارنا إلى ما سيجيء؟ أنبقى هكذا؟
3: هذا تجمد. ما الفرق إذن بيننا وبين الحيوان والجماد؟
5: لا طبعا، الله لا يريدنا أن ننتظر.

0: هل يريدنا أن ننتظر؟
1: هكذا يا أبي؟
0: لا، لا ننتظر هكذا كما صور حسام الانتظار.
2: منذ ألوف السنوات والناس تنتظر.
1: يعني قد لا يحدث شيء؟
3: بعد كل ما قلناه لا يحدث شيء.
1: كثيرون يقولون ذلك، يخدعون أنفسهم ويهربون من الواقع.
0: يقول بطرس الرسول إن في آخر الأيام سيأتي قوم مستهزئون، سالكين بحسب شهوات أنفسهم، وقائلين أين هو موعد مجيئه؟ أين هو موعد مجيئه؟ لأنه منذ رقد الآباء وكل شيء باق هكذا من بدء الخليقة.
1: يكفرون، يكفرون وينكرون كلام الله سبحانه وتعالى.
2: هذا القول عن آخر الأيام يا سمر.
3: يقولون ذلك الآن، فنحن إذن في آخر الأيام.
1: هناك من يتنبؤون بالمجيء الثاني
2: ويربكون الناس ويخيفونهم ويخدعونهم. ذلك المدعي الذي حبس نفسه مع عدد كبير من تابعيه في مزرعة ينتظرون القيامة، وماتوا جميعهم منتحرين حرقا بالنار.
1: مجانين، فقدوا عقولهم وحياتهم.
0: ليس هكذا يريدنا الله أن ننتظر.
3: طال الانتظار يا عم قاسم.
0: كما يقول بطرس أيضا، لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد.
1: لا يتباطأ الرب عن وعده، سيأتي كلص في الليل يوم الرب، الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة.
2: هذا تهديد وإنذار
1: وتحذير وتنبيه،
3: شيء مخيف.
1: لذلك يريدنا الله أن نكون في سيرة مقدسة وتقوى، منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، كما يقول الرسول بطرس.
0: ويقول وإذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في سلام. هكذا ننتظر بلا خوف ورعب، بل برجاء وأمل وسلوك صالح.

0: الانتظار صعب وقاس.
1: وقوع البلاء ولا انتظاره.
2: مروان سماه بلاء،
1: فما هو إذن؟
0: رجاء مبارك كما يقول الرسول بولس، رجاء مبارك. يقول: منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح.
3: هو رجاء مبارك للمؤمنين
2: لنخلص من الحياة وتعبها، تعب كلها الحياة بلاء.
1: حسام سمى الحياة بلاء.
0: تختلفان على البلاء، الحياة أم يوم القيامة؟
3: هذه مجرد ألفاظ، لا الحياة بلاء ولا يوم القيامة بلاء.
1: أحداث القيامة مخيفة
0: لأننا لا نعرفها معرفة اليقين،
3: لهذا يريدنا أن نؤمن به حتى نواجهها بشجاعة.
0: الإيمان بالله يخلق فينا الشجاعة.
2: أي إيمان وأية شجاعة؟ نحن لا نعرف متى يحل يوم القيامة، عدم معرفة ذلك وحده يرعب.
1: هناك علامات وأحداث لابد أن تحدث قبلها.
0: انتظار تلك الأحداث والعلامات أيضا يرعب.
3: فماذا نعمل؟ نعيش هكذا في رعب؟
0: نبقى متوترين دائما.
2: وهل هناك اختيار آخر؟
1: لابد أن هناك شيئا ما نعمله.
0: يا جماعة زدتموني رعبا.
3: انفضوا ذلك الرعب وتعالوا نفكر بعقل.
0: أي عقل بقي لنا؟
2: سمر تشجعي.
1: لنتشجع كلنا،
0: لنفكر معا في الأحداث والعلامات.
2: الناس تتحدث عن العلامات وتعد وتحصي وتتنبأ وتحدد تاريخا بالذات ليوم القيامة، ودائما يخطئون،
1: وفي كل مرة يقدمون أدلة وثوابت ومنطقا قويا يصعب دحضه.
0: يخطئون وسيخطئون دائما، يريدون معرفة ما لا يجب أن يعرفوه. الله وحده هو الذي يعرف الأزمنة والأوقات. مهما وصل الإنسان من علم فالله أعلم،
3: خصوصا في هذا المقام. الناس يخطئون لأنهم لا يميزون بين أنواع المجيء الثاني.
2: أنواع المجيء الثاني؟
1: هل هناك أنواع للمجيء الثاني؟
0: هم أكثر من نوع؟ نعم، اسمعوا.
3: تحدث المسيح نفسه عن مجيئه عدة مرات، لكن معنى المجيء اختلف مرة عن الأخرى. النوع الأول هو مجيء المسيح إلى المؤمن لينقله إليه، مجيء المسيح عند موت المؤمن.
2: وهل هذا مجيء؟
0: نعم، اسمع ما قاله في يوحنا 14 عدد 2 إلى 4: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي.
2: يعني عند موت الإنسان؟ أهذا مجيء؟
0: لا عند موت أي إنسان، بل عند موت المؤمن.
3: مجيء آخر قال المسيح عنه حين يأتي الروح القدس ويحل في قلوب المؤمنين، قال: لا أترككم يتامى، إني آتي إليكم.
0: في رؤية 3 عدد 20 يقول: ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي.
3: هذا هو النوع الثاني، مجيء المسيح إلى قلب المؤمن.
2: حسبت أن مجيئه الثاني سيكون بقوة في آخر الأيام.
1: هذا ما جئنا لنسمعه، لا موت الناس أو دخول قلوبهم. هذه مجيئات غريبة،
0: مجيئات معنوية. يا جماعة انتظروا اسمعوا.
2: لا نريد أن نسمع هذا،
0: نريد أن نسمع عن المجيء الثاني.
1: لا نريد أن نسمع عن هذا المجيء الهادئ.
0: انتظروا.
3: لا فائدة يا مريم، لا فائدة، لنؤجل ذلك إلى المرة القادمة. اليوم لا يريدون أن يسمعوا. شكرا لكم.

0: نرجو مستمعي الكريم أن تكون قد تابعت الحوار جيدا فتتمكن من الإجابة عن السؤال التالي: متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟ متى يأتي المسيح ثانية؟ وماذا علينا أن نفعل حتى يأتي؟
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب والفايبر 0020-12-12-11-16-14. كمان تقدر تنزل سيلافي راديو أبليكيشن على موبايلك للأندرويد والآيفون.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: نفسي أبقى دكتور مشهور. أنا بقى عايز يبقى عندي أكبر مطعم. بحلم أكون عازف جيتار مشهور. نفسي جدا أبقى مذيعة مشهورة قوي زي أوبرا. بحلم أكون مهندس معماري قوي. نفسي جدا أكون مصممة أزياء عالمية. وإيه بقى؟ كل اللي نفسه في حاجة يقولها وما يكبتش، وتيجي تسأل الواحد من دول تقوله طب عملت إيه يا حبيبي عشان توصل لحلمك ده؟ يبقى مش فاهم حتى سؤالك. لو بتحلم يبقى لازم تبدأ بخطوة في حلمك، وافتكر إن أول ما تنطق كلمة بحلم فلازم معاها ترسم خطوات محددة. الحلم لما بيتساب بيموت أو بيتسرق. وديني نبهتك.

نغفر نشكرك لأنك غفرت لنا خطايانا يا رب، احنا ضعفاء قدامك لكنك انت بشذات قوينا يا رب، اشفي كل احد مريض خلينا ديما بين يديك يا يسوع، انت قادر باش تنحي علينا هذا المرض، ويا رب انت الشافي، انت اله الصالح، انت تقدر باش تقوينا وانت باش تحمينا يا رب، نحي علينا القلق وخلينا نسبح ونرنم ونصليو في الأوقات هذه يا رب، احنا صادقين انك باش تنحي علينا هذا الوباء الخطير. آمين.

هذا هو عمل الحب الأبوي المترفق وصلاحه. إنه ليس قط يقيم الإنسان من الأموات، بل ويعيد إليه نعمته العظيمة خلال الروح، وبدل الفساد يلبسه ثوبا غير فاسد، وبدل الجوع يذبح العجل المسمن. وعوض المسافة الطويلة التي قطعها في رحلته، فإن الآب المنتظر رجوعه إليه يقدم حذاء لرجليه. وما هو أعجب من هذا أنه يعطيه خاتم الخطبة الإلهي في إصبعه، وفي هذا كله يجعله في صورة مجد المسيح القديس البابا أثناسيوس.

حكم صينية للتفاؤل والتحفيز. تقديم أمير كيني. أفضل وقت لزراعة شجرة كان منذ 20 سنة. ثاني أفضل وقت للزراعة هو الآن. الآن هو الوقت الأنسب، ليس بعد دقائق ولا بعد ساعات. ابدأ الآن في تنفيذ فكرتك وحلمك ومشروعك.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم. معكم خليل وبرنامجنا الشاهد. هو برنامج نتطرق فيه لبرشا مواضيع وقضايا من خلال حكايات ومواقف كنت أنا ولا أنت شاهد عليهم في يوم. مواقف صارت قدامك، خليت في نفسك عبرة وخليت درس. أكيد لكل واحد منا حكاية ولا موقف لعب دور الشاهد عليهم. أنا باش نكون فرحان وين نقسمكم في حكايتي اللي عشتهم. انتوما زادة نجموا تبعثونا قصصكم باش نستفيدوا الكل منها مع بعضنا، سواء كانوا بالفصحى ولا بالدرجة. أنا متشوق باش نسمعكم، ومتشوق زادة باش نسمعكم حكاياتي والدروس اللي تعلمتهم أنا نتعلمهم الكل مع بعضنا. مالا خلينا نسمع حكاية اليوم. حكاية اليوم صارت في الكار. إنك تاخذ الكار بنهار لحد هو إحساس مختلف على بقية نهارات في الجمعة. معظم الناس ما تخدمش، والتلامذة والطلبة ما يقراوش. الكار تبدأ فارغة، لدى الزين ولا عرك، وحتى الوجوه تحس عليها الراحة، وهذا يحسك أنت زادة بالراحة. نتذكر أنه كل مرة ناخو فيها الكار بنهار لحد نقعد حذا الشباك ونتفرج في الشوارع. الشوارع زادة بنهار لحد فيها أجواء خاصة، أغلبها تكون فارغة، مترا فيها كان صغار يلعبوا، نسمع أصواتهم وضحكاتهم اللي ملات الدنيا. مشهد يذكرني بصغري. كنت نستنى نهار العطلة من أول الجمعة باش نلعب أنا وولاد حومتي. نتذكر ماتشوات الكورة، نتذكر الزربوت والسباقات بالبسكليت في العشية والغميذة في الليل قبل ما نرجع نخمم في المعلمة ودروس غدوة اللي مازلت ما حضرتهم. مشاهد تخليني نضحك ونتمنى هكا الأيامات ترجع من الأول وجديد. اليوم نهار أحد كنت مروح في الكار في القايلة مع ماضي ساعتين، نسمع في لدخة بعد صوت طفل صغير يبكي بالشهقة. صوت خلاني نخرج من سرحتي ومن أحلامي ونرجع للواقع. كنت مفجوع، الناس تلموا، مشيت نجري، حبيت نشوف اش فما. وصلت نلقى طفل عمره 12 سنة على الأكثر زادة، حالته حليلة، كان باين عليها ثار عنف، وجهه أصفر، فمه شايح، صدقوني وجهه متعب مكمش على صغر سنه. كانت عنده يوميات مكتوب عليهم الكعبة بمئة فرنك. سألوه العبيد، علاش تبكي؟ تحط، فما شكون ضربك؟ هز راسه وقال وهو يبكي بصوت مقهور، علاش ما حب حد يشري من عندي؟ ما همش غالين بمئة فرنك الوحدة، ايش باش ناكلو انا وامي واخواتي الصغار يا ربي؟ ما عدنا ما ناكلو، ما نجمش نروح بداية فارغين وهما يستنوا فيا من الصباح. الطفل هذا بوه مات، امه مريضة، بطل القراية زادة من السنة الثانية، وخرج يخدم على امه واخته اللي عمرها 8 سنين. خوه بيبي، أخته ماهيش تقرأ زايدة، تعاون في أمها في الدار. نتصور حتى أخوه الصغير عنده نفس المصير. الطفل هذا سخفني، حبيت نعاونه لكن كبرياءه ما خلاهوش. وقتها فهمت اللي الطفل هذا ماهوش يطلب، الطفل هذا حشمني على روحي. الحكاية مش حكاية نعاونه مرة ويرجع من غدوة من أول وجديد. الطفل هذا كان ينجم يكون طبيب، كان ينجم يكون محامي، لكن مصيره تحدد. مصيره تحدد على خطر بوه توفى، ما عندوش شكون يتلهي بيه. الأطفال هذم ينجموا يوليو مجرمين، كان ما نلقاولهمش احنا الحل. لو كان احنا نحبوا نحاربوا الإجرام نحاربوه من الأول. حتى كان ما ولاش مجرم ينجم يصير عليه أي جريمة في كل وقت. هذا إيش بش يتذكر من الطفولة متاعه؟ الطفولة تسرقت منه. الطفل هذا بحاجة اليد تتمد ليه، بحاجة إنه يرجع لقرايته. أخواته كيف كيف، وأمه بحاجة إنها تتعالج. هالعائلة كيفها كيف برشا عائلات، بحاجة لمورد رزق. يد واحدة ما تصفقش، لكن يدي مع يدك أكيد يصفقوا. وفما آية في الكتاب المقدس تقول اللي فما واحدة عملت حاجة باهية برشا ممكن نتعلموا منها، في تيموثاوس الأولى 15، مشهود لها في أعمال صالحة، أنت كن قد ربت الأولاد، أضافت الغرباء، غسلت أرجل القديسين، ساعدت المتضايقين، اتبعت كل عمل صالح.
1: عزيزي المستمع، كنت حب تكون شريك معنا في برنامج الشاهد؟ عندك حكاية كنت شاهد عليها ولا طرف فيها وتحب تشاركنا بها؟ ابعث لنا على الميل ch.at@radioclv.org ولا على السيت ويب www.radioclv.org ولا على الباج فيسبوك سي لافي راديو.

بمرور الوقت تزيد قيمة الهدية في عين مقدمها وتقل في عين متلقيها. جرت التجربة في بيئات عمل مختلفة، بأن طلب الباحثون من الموظفين تقديم مساعدات ومجاملات لآخرين بدون انتظار مقابل، ثم طلبوا من الطرفين مقدم المجاملة ومتلقي المجاملة تقييم هذه المجاملة. انتظر الباحثون عدة أسابيع ثم طلبوا من نفس الأشخاص تقييم المجاملة التي قدموها، وجاءت النتائج تفيد بأن من قدم المجاملة أعطاها تقييما أكبر من السابق، بينما من حصل على المجاملة أعطاها تقييما أقل مما أعطاها سابقاً.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: ومن افتخر فليفتخر بالماركات التجارية اللي بتتجاب من سيتي ستارز وانت طالع، وتدبلك 100 خناقة في البيت مع أبوك وامك الغلبانين عشان فلوس لبس العيد تزيد شوية عشان تعرف تجيب الكوتشي أو التيشيرت ده. وإن لم تظهر علامة الماركة التجارية في اللبس تبقى محققتش أحلامك، وكلما كبر حجم اللوجو كلما زادت ثقتك في نفسك وافتخارك. عزيزي، هذه حقا خدعة. أيوة صدقني خدعة. أي نعم، يعني الغالي تمنه فيه والقماشة بتفرق برضو وما بتموتش بقى وبتاع، لكن مش للدرجة دي. وبعدين يا سيدي فارق معاك قوي الخامة، ما انت ممكن تنزل تشتري حاجة لوز برضو بربع التمن من اي اماكن تاني. وبعدين انت بتوريه لمين؟ ما هم لابسين زيك، فمش هتبقى انت البرنس يعني اللي في القعدة. وما تمرمطش اهلك عشان تشتري تيشيرت عليه رسمة حيوان ولا رسمة صح. وبعدين المهم هو انت، شخصيتك، كلامك، فكرك، ومش مهم خالص لوجو لبسك ايه. رأيه صدقني.

يا رب أريد أن أسمع قلبك، أريد أن أرتمي في حضنك، لا أعرف شيئا سوى أنك إلهي، أحبك بحب وضعته أنت في قلبي، ولولاك ما كان حبي لك، فأنا منك وأنت لي، أنت ينبوعي، تفيض في بكل ما لك وكل ما عندك، فأرجوك وسع قلبي ليسع ما هو عندك، حطم هذه الحدود التي حول قلبي وتجعله محدودا، فأنا أريد أن أراك، وأريد أن أستوعب قبس من روحك من لاهوتك في داخلي. لقد اتحد لاهوتك بالناسوت في شخص الابن الرب يسوع المسيح، فهل لي أن أسألك أن تتحد بي بشيء من هذا الاتحاد؟ فأنا طامع وطامح أن أكون بحسب محدوديتي على صورة ابنك. اضرم في نيران حبك وحبك للآخرين حتى تنهال دموعي ولا تسكت من فرط الحب ومن فرط البكاء على نفسي وعلى إخوتي في البشرية.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا: أعطي حساب وكالتك.
2: اختر كلامك قبل أن تتحدث، واعطي الاختيار وقتا كافيا لنضج الكلام، فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كافي حتى تنضج. كن على حذر من الكريم إذ أهنته، ومن اللئيم إذ أكرمته، ومن العاقل إذ أحرجته، ومن الأحمق إذ رحمته. من السهل أن يحترمك الناس، ولكن من الصعب أن تحترم نفسك. يشعر بالسعادة من يغسل وجهه من الهموم، ورأسه من المشاغل، وجسده من الأوجاع. إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك في الصعود إليها، وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها. من عاش بوجهين مات لوجه له. إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك. إذا كنت غنيا فتناول طعامك متى شئت، وإن كنت فقيرا فتناول طعامك متى استطعت. عندما يقول لك إنسان إنه يحبك مثل أخيه، تذكر قايين وهابيل: لا تجادل بليغا ولا سفيها، فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك. الزواج أخذ وعطاء، هو يعطي وهي تأخذ.
3: ودلوقتي وانت بتسمعني، لو مشتاق ونفسك بجد من قلبك ان ربنا يعمل معاك المعروف ده، هشجعك صلي معايا من كل قلبك الصلوة اللي جاية دي. قول له: يا رب يسوع، وانا بعيد عنك تعبت وحاسس ان الحياة ملهاش اي طعم، كنت بخاف وهربان، بس جه الوقت اني ارجع ليك. من كل قلبي بصرخ لك: ارحمني ارحمني، اغسلني بدمك واكتب اسمي عندك في سفر الحياة. نفسي أبدأ معاك بداية جديدة يا رب، وعيش اللي فاضل في عمري علشانك. هكرمك وهرضيك، وكل عمري هيكون ليك. أمين. تعال دلوقتي بعد ما صليت الصلاة الجميلة دي، افرح وغني ورنم معانا وانت بتقول: بغني بين الناس، أنا ليا إله عظيم.

أهلا وسهلا بيكم أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر. أتشرف أكون موجود معاكم، أنا الأسيس مشرف سعد. أهلا وسهلا بيكم أصدقاء غاليين على قلب الرب وعلى قلبنا. الحقيقة هنتكلم النهاردة في موضوع كله إثارة وتشويق، ولما بيحصل وإحنا بنتفرج عليه أثناء المباريات أكيد مش بنقدر نمسك نفسنا، بنلاقي نفسنا الانفعال زاد جدا والفرحة خلتنا مش قادرين نقعد في أماكننا. الفكرة اللي هنتكلم عنها النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. عمرك اتفرجت على فريق كان خسران وجاب هدف في الوقت بدل الضايع؟ طب كان ايه شعورك وفريقك بيجيب الهدف ده؟ خليكم معانا، خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر. انتظرونا.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وبنكمل معاكم في حلقة جديدة من برنامجنا كارت أصفر، وعنوان حلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع. الحقيقة قمة متعة المباريات في تسجيل الأهداف والفوز، وطبعا الفريق اللي بيسجل الأهداف بيبدأ يعبر عن فرحته بالرأس والأغاني ومشاركة الجمهور. لكن في بعض المباريات يمر الوقت ويكتشف الفريق انه مش قادر انه يحقق الفوز. الاصعب بقى انه لو كان مهزوم كمان. مع مرور الوقت بعض اللعيبة بيحصل لهم حالة من الاحباط، ويمكن كمان يستسلموا للهزيمة لانه خلاص مفيش وقت والمباراة هتنتهي. لكن في بعض اللعيبة بيستمروا في بذل المجهود لغاية اخر لحظة، مش بيفقدوا الأمل. بعضهم بينجح في التسجيل وتحقيق الفوز لفريقه في الثواني الأخيرة وأحياناً اللحظات الأخيرة. أحبائي المستمعين، متخيل حجم الفرحة لفريق كان بيستعد إنه يخرج مهزوم، وفي لحظة يتحول الحال من هزيمة لانتصار، من لوم وعقاب إلى مكافآت واحتفالات. أعتقد أن ده شيء ممتع جدا. ده ما كانش ممكن يحصل لو الفريق استسلم للهزيمة واقتنع باستحالة تحقيق الفوز. أعزائي الشباب، عاوز أقولك حاجة مهمة، طول ما المباراة لم تنتهي تقدر تحقق الانتصار. اوعى تقتنع أنك منهزم لا محالة، اوعى تقتنع أن مفيش وقت. يمكن تقول ما أنا حاولت وما قدرتش، عاوز أقولك إنه الفرصة موجودة مدام المباراة ما انتهتش. خلينا نخرج فاصل ونرجع مرة تانية ونكمل في برنامجنا كارت أصفر وحلقتنا هدف في الوقت بدل الضايع.

0: You're now listening to C'est la vie radio.
1: ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب، وإحنا مكملين في برنامجنا كارتة

0: أصفر، وحلقتنا النهاردة بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. اتفقنا أنه متعة الانتصار والفوز بتبقى رائعة، خاصة لما بتيجي في الآخر. في ناس بتستسلم للهزيمة، لكن في لعيبة بتصمم أنها تعوض حتى لو فاضل ثواني قليلة. يمكن تكون قضيت عمرك كله في الخطيئة، يمكن تكون عملت من الشر كل شيء، يمكن بتحسي ان عمرك ما هتقدري تحققي النصرة. عاوز اقولك، مادام المباراة ما انتهتش، لسه في حياتك باقي تقدر تحقق الانتصار. الكتاب المقدس بيقول الكلمات دي: لأن الله لم يعطينا روح الفشل. اوعوا تقولوا احنا خلاص انهزمنا. طول ما في نفس داخل وخارج تقدر تقف وتقدر تقول له يا رب ارحمني. اوعى ابليس يقنعك انك مهزوم، اوعى ابليس يقنعك انك ما انت حاولت في هجمات كتير وحاولت انك تعوض الخساره وما قدرتش. قل له متعه الفوز اني افضل لغايه اخر لحظه، والمهم اللي يضحك في الاخر، لان اللي بيضحك في الاخر بيضحك كتير. خلينا نخرج مره تاني فاصل ونرجع مره تانيه نكمل في حلقتنا اللي بعنوان هدف في الوقت بدل الضايع. انتظرونا.
1: Welcome to C'est la vie radio.

0: You're listening to C'est la vie radio.
1: La la la la la la.
2: رجعنا لكم مرة تانية أعزائي الشباب في حلقة جديدة من برنامجكم كارت أصفر تحت عنوان هدف في الوقت بدل الضايع. تعرفوا في ناس في الكتاب المقدس حققت النصر وحققت الفوز في آخر لحظة. تخيل اللص على الصليب وهو بيموت، حد فضله خطوة ويبقى في جهنم، آخر لحظة في حياته تلاقي الراجل ده يرفع عينه ويقول له اقبلني يا سيد، أنا عايز أنضم لملكوتك، أنا عايز أبقى واحد من ولادك. يا ترى ربنا ممكن يقبل واحد في آخر لحظة؟ الحقيقة كان رد المسيح عليه اليوم تكون معي في الفردوس. كمان الكتاب المقدس في سفر أعمال الرسل إصحاح 17 وعدد 30 يقول فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا دلوقتي، حتى لو كان دلوقتي ده هو آخر لحظة في حياتك. يروح المسيح للتلاميذ وهم في الهزيع الرابع وهم بيستعدوا يموتوا. يمكن عشت كل حياتك اللي فاتت وانت في الخطية، يمكن إبليس أقنعك باستحالة النصرة. أنا بقولك كارت أصفر، أنا بحذرك وبقولك في دعوة من الله ليك دلوقتي. يمكن تكون دلوقتي آخر فرصة، ويمكن يكون ده آخر لحظات مباراة حياتك. تقدر تيجي تايب عن خطيتك وتعترف باللي ارتكبته وانت متكل على نعمة الله. عاوز أقولك بشرة، مدام المباراة ما انتهتش ما تستسلمش. هو قال من يقبل إلي لا أخرجه خارجا، لكن الحقيقة فرق كبير بين المباراة العادية ومباراة الحياة، والاختلاف في أمرين. الأمر الأولاني احنا ما نعرفش مباراة الحياة هتنتهي امتى. الأمر التاني في مباراة الحياة مفيش وقت بدل ضايع. عشان كده عاوز ارفع لك كارت أصفر وأقول لك تقدر تطلب من الله انه يغير حياتك ويغفر لك خطاياك بالاتكال على عمل المسيح على الصليب قبل ما تنتهي المباراة وتخرج مهزوم. وقتها مش هينفع الندم. ارفع قلبك وقول له سامحني، انا برجع لك تايب، لانك ما تعرفش امتى هتنتهي حياتك. بشكركم اعزائي الشباب على وقتكم، بشكركم وبصدق ان الكلمات تكون سبب بركة لحياتكم. منتظرينكم، منتظرين اسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم على العناوين اللي هتسمعوها في نهاية البرنامج. تشرفت وانا موجود معاكم، معد ومقدم البرنامج أسيس مشرف سعد، مهندس الصوت أندرو يوسف، المخرج أيمن زكري. انتظرونا في حلقات جديدة من كارت أصفر. ربنا يبارككم.

دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنيين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سي لافي.
1: لتفتح يا رب أبواب بيتك أمام وجهي، ولتهيئ قلبي مسكنا لك، حتى أنعم بالسكنى في أحضانك أبديا. من يقدر أن يسكن في بيتك المقدس؟ هبني ذاتك برا وحقا وحبا، فألبس ثوب العرس وأسكن معك. كلمتك هي فضتي وكنزي، هب لي أن أقتنيها في داخلي، ولا أقرضها بالمديح الباطل كربا ضائعا. قمص تدرس يعقوب ملطي.

كل دقيقة في يومك بتمشي ما ينفعش تشدها أو توقفها أو ترجعها تاني وتعيدها من الأول. يعني الدقايق والساعات والأيام ويجوز السنين اللي بتمر من عندك ما هيش راجعة تاني للأسف. يعني ده يخليك تبقى محتاج تركز قوي بتعمل إيه وليه وإزاي، ومحتاج كمان منك حبة فلترة لحاجات ملهاش أي 60 لازمة بتاخد أوقات مش قليلة. مش هقولك بقى الوقت ده أمانة وبتاع والكلام اللي انت عارفه ده، بس هقولك ان ده عمرك وانت المسؤول عن بتقضيه ازاي. يعني مثلا عندك فرصة تراجع تشوف جدول بكرة شكله ايه، ده اذا حبيت يعني.

0: You're listening to C'est la vie radio. La la la la la la.
1: إن من قبل يسوع المخلص سيجلس مع المسيح الملك. لقد أتى ليخلص، لكنه سيأتي ليملك. في مجيئه الأول ولد والنهار في غفوة والناس في غفلة، وفي مجيئه الثاني كلص في الليل هكذا يجيء. في مجيئه الأول تغنت الملائكة بالسلام على الأرض، وفي مجيئه الثاني سنسمع الرب نفسه بهتاف. في مجيئه الأول لم يجد لنفسه في الأرض مكانا، وفي مجيئه الثاني ستهرب الأرض والسماء ولن يوجد موضع لهما. أتى كحمل وديع لطيف، وسيأتي كأسد مزمجر مخيف. أتى كعبد حقير ذليل، لكنه سيأتي كسيد عظيم جليل ليدين العظماء والأذلاء على حد سواء. أتى وأعطانا كل شيء بغنى للتمتع، وسيأتي ليقول لكل منا أعطي حساب وكالتك.

الصليب قوة لا تقاوم، فالشياطين تهرب من صورته متى رسم بها علينا. الصليب لواء المسيح، والملائكة يحبون لواء ملكهم فيسرعون إلى من يرسمه ويعينونه، القديس أثناسيوس الرسولي.

0: لتنطلق ألسنة الأشرار ضدي ولترشق سهامها القاتلة نحوي. فإن كلمتك يا رب واهبة الخلاص، هي حصني وخلاصي، هي بهجة وكل حياتي. القمص تدرس يعقوب ملطي.
1: الموعظة على الجبل، برنامج رقم 21.
2: النظام الروحي للعطاء، الجزء الأول، متى 6:1-4. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فمتى صنعت صدقة فلا تصوت قدامك بالبوق كما يفعل المراؤون في المجامع وفي الأزقة لكي يمجدوا من الناس. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك، لكي تكون صدقتك في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. لقد قرأت عليكم للتو الأعداد الأربعة الأولى من إنجيل متى الأصحاح السادس بينما نتابع دراستنا الموعظة على الجبل، ويصل بنا هذا المقطع بالطبع إلى جزء آخر من تعليم يسوع. ففي الأصحاح الخامس يمكن القول أن تعليم يسوع جعلنا ننظر إلى الداخل، فالتطويبات تعلمنا بأن ننظر إلى أعماق قلوبنا لنرى إن كان الله يعمل بالفعل معجزته في قلوبنا. فإن كانت معجزة الولادة الجديدة تحدث في داخلنا، سوف نكتشف المواقف التي أبرزها لنا يسوع في القسم الأول من الأصحاح الخامس من إنجيل متى، فسوف نجد هذه المواقف في قلوبنا وسوف نجدها تنمو وتتطور. ولن تكون هناك بكليتها وإلا لكنا كاملين، ولكن بمعنى ما سوف نجد هذه المواقف هنا وسنرغب بأن نرى هذه المواقف تنمو فينا. فالتطويبات إذن تعلمنا أن ننظر إلى داخل ذواتنا. ولكن فيما بعد ما تبقى من متى 5 يخبرنا بأن ننظر حولنا. فكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع أخيك، مع عدوك، مع النساء ومع زوجتك؟ وكيف تتعامل على أساس هذه المواقف مع الإنسان الشرير أو مع الجار أو مع العدو؟ انظروا حولكم. فبعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن اكتشفنا أنه توجد معجزة تحدث في أعماق قلوبنا وفي إنساننا الداخلي، وإن كنا نريد أن ننمي هذه المعجزة بالتعاون مع الرب الذي يجعلها تحدث، لكننا عندما نكتشف أننا بنعمة الله لدينا الحقيقة عندما ننظر إلى الداخل، عندها سوف نرغب بأن ننظر حولنا ونسأل نفوسنا كيف نربط هذه المعجزة بالناس الآخرين الذين نتعاطى معهم في حياتنا، وكيف نربطها بالعالم الذي نجد فيه نفوسنا. وإلى أن يحين الوقت الذي يخبرنا فيه يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتنا، فإذا حصلنا بنعمة الله على الحقيقة التي يفترض بنا أن نراها عندما ننظر إلى الداخل، فكيف سنتعامل مع هذه الحقيقة في علاقاتنا؟ وإلى أن يحين الوقت ليخبرك يسوع كيف ينبغي أن تكون علاقاتك على ضوء هذا الموقف الجميل المرتبط بعلاقاتك بالناس وبالحياة، تكون قد أصبحت حاضرا لما سيقوله لك يسوع في الأصحاح السادس، انظر إلى فوق. فهو يطرح هذا السؤال في نهاية الأصحاح الخامس من إنجيل متى: ماذا تفعل أكثر مما يفعله الآخرون؟ وهل أنت مختلف؟ وهل أنت مميز؟ وهل توجد أمور في حياتك وفي علاقاتك تتطلب النعمة؟ وأية نعمة تمارس إن كان كل ما تعمله هو أنك تحب الذين يحبونك؟ أو إن كنت تسلم فقط على الذين يسلمون عليك، وكأنك سوف تزرع بذورا فقط في حياة الذين سيفعلون شيئا ما من أجلك يوما ما؟ إن كنت تفعل هذا، أليس هذا تماما ما يفعله أهل هذا العالم؟ وهكذا لا يكون فيك أي شيء مختلف ولا ما يميزك عن أهل هذا العالم. تعجبني الترجمة التي تعبر عن ذلك كالتالي: إذا سلمتم فقط على أصدقائكم فأية نعمة تصنعون؟ فكما ترون الأمر يتطلب نعمة لكي تستطيعوا أن تديروا خدكم الأيسر للذي يضربكم على خدكم الأيمن، ويتطلب الأمر نعمة للتجاوب مع الأشخاص الأشرار أو الأعداء بالطريقة التي علمنا يسوع أن نتجاوب بها في نهاية الأصحاح الخامس. وبينما تفكرون بواقع المعجزة التي أنجزها يسوع في كل علاقاتكم في الحياة، لن يتطلبكم الكثير من الوقت لتدركوا أنكم تحتاجون إلى النعمة لتعملوا هذا الأمر. ولكن من أين تأتي هذه النعمة؟ بعد أن نظرنا إلى داخلنا وبعد أن نظرنا إلى الخارج، أصبحنا الآن حاضرين لمثل هذا الأمر. يقول الإصحاح السادس: الآن انظروا إلى فوق، لأنكم إن لم تأخذوا من الرب النعمة لتكون لكم المعجزة في داخلكم ولتتعاملوا مع هذه الطرق المعجزية بينما تنظرون حولكم، سيتوجب عليكم أن تنظروا إلى فوق. ففي متى 6 يلفت انتباهنا للنظر إلى فوق. القسم الأول من الإصحاح السادس يتعلق بالنظم الروحية التي ينبغي اتباعها خلال نظرنا إلى فوق. يخبرنا يسوع عن النظام الروحي للعطاء في الأعداد الأربعة الأولى من الإصحاح، ثم يقول: عندما تصلون دعوني أخبركم كيف ينبغي أن تصلوا. فإن كنتم تريدون أن تتمتعوا بهذه المعجزة عندما تنظرون إلى الداخل وعندما تنظرون حولكم، ستحتاجون إلى النعمة الناتجة عن الصلاة. ثم يتكلم الرب عن الصوم، وفي الأعداد الثمانية عشر الأولى من الإصحاح السادس تجدون هذه النظم الروحية الثلاثة: العطاء، الصلاة، والصوم، وجميعها لها علاقة بنظرتنا إلى فوق، وسوف نتأمل بكل واحدة منها. ثم ابتداء من العدد التاسع عشر ووصولا إلى نهاية الإصحاح، لديكم ما يمكن تسميته بالقيم الروحية. في الإصحاح السادس لديكم النظم الروحية والقيم الروحية، وينبغي أن نتحلى بهذه النظم الروحية لكي نكون جواب وحل يسوع. فإن كنا نريد أن نكون جزءا من حل يسوع ومن جوابه وليس جزءا من المشكلة، علينا أن نتحلى بهذه النظم الروحية في حياتنا، وعلينا أن نحافظ عليها ونلتزم بها طوال الوقت. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا فقط النظم الروحية، فأحد أهم الأمور المتعلقة بهذه الموعظة على الجبل هو النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس، حيث سنجد التعليم عن قيم يسوع. فهل سبق واكتشفتم قيم يسوع المسيح؟ لقد كان لدى يسوع مجموعة أو نظام قيم، والتحدي الكبير بينما نتقدم عبر تعليم الموعظة على الجبل هو التالي: هل لدينا قيم المسيح؟ وهل نقدر ما يقدره يسوع وما يعطيه قيمة؟ تعلمنا كلمة الله أن نعترف بيسوع المسيح، ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ تخبرنا كلمة الله أن نعترف بخطايانا وأن نعترف بيسوع المسيح. إن كلمة نعترف هي كلمة مركبة في اللغة اليونانية، أي في اللغة الأصلية التي كتبت فيها هذه الكلمة أصلا، وهي مؤلفة من كلمتين قول المثل، فهي تعني أن نقول المثل أو الشيء نفسه أو أن نوافق. فعندما تعترف بخطاياك أنت لا تقول فقط أنك آسف أو أنك متأسف لأن الله أمسك بك بالجرم المشهود، بل ما تفعله هو أنك تنظر إلى خطيتك ومن ثم أنت توافق مع الله، أي أنك تقول عن خطيتك الشيء ذاته الذي يقوله الله. هذا هو دورنا. فعندما نفعل هذا، عندما نتمتع بذلك الوعد القائل بأن الله أمين لكلمته، فعندما نعترف بخطايانا سوف يغفر الله لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. ولكن ماذا يعني أن نعترف بيسوع المسيح؟ فمن هنا نعلم أن كلمة نعترف لا يمكن أن تعني أنك آسف، فهنا لا يمكن أن تعني الكلمة أنك آسف حيال يسوع المسيح، بل تعني الكلمة قول المثل مع يسوع. فاتباع يسوع عبر كلمة الله وفي كل مرة يعلن فيها يسوع قيمة ما، عندها علينا أن نقول مثله، أي أن نقول نفس الشيء الذي يقوله هو وأن نقيم ما يقيمه هو. فمثلا أعطى يسوع قيمة كبرى للإنسان الداخلي كما سبق ورأينا، ولكن بعض الناس يعطون قيمة للإنسان الخارجي، ويسوع قدر الروحي، أما معظم الناس فيقدرون الجسدي. لقد وضع يسوع قيمة كبرى على المحبة، خاصة المحبة غير المشروطة، في نهاية الإصحاح الخامس من إنجيل متى. فهل تقول ما يقوله يسوع تماما حيال هذا الأمر؟ وهل تقول ما يقوله يسوع عن المحبة، أي أنها محبة التشبه بالله، وأنها ينبغي أن تكون محبة غير مشروطة، وأنه ينبغي علينا أن نحب الناس ليس بسبب أدائهم أو إنجازاتهم، بل ينبغي أن نحبهم على أي حال؟ علينا أن نحب بالطريقة التي توصف بها المحبة في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس والإصحاح الثالث عشر. علينا أن نجد طريقة لهذا النوع من الحياة في علاقاتنا. فعندما نفعل هذا، وعندما يكون لدينا محبة للأخ وللعدو وللجنس الآخر ولزوجاتنا ولأزواجنا وللأشرار وللأعداء كما وللجيران، عندها نكون نتكلم بما يتكلم به يسوع أو نعترف بالمثل. إن قيم يسوع هي ظاهرة عجيبة في كلمة الله، لذلك أشجعكم على النظر إلى النصف الثاني من إنجيل متى الإصحاح السادس لتكتشفوا قيم يسوع المسيح، ولتدركوا أنه كجزء من نظرتنا إلى فوق نحتاج أن ننظر إلى فوق إلى أن ندرك ما هي قيم الله وما هي قيم المسيح، وبعد ذلك نحتاج لنقول المثل أو لنوافق مع الله ومع المسيح. تذكروا مجددا إطار أو استراتيجية هذا التعليم العظيم، فهناك تلك الجموع المحتشدة عند أسفل الجبل بكل ما لديهم من مشاكل، وكل هذا التعليم أعطي لأشخاص كانوا على رأس الجبل وكانوا ينظرون إلى الأسفل ويرون الجموع بكل ما لديهم من مشاكل. إن هذا التعليم بمجمله يحاول أن يظهر لنا كيف يمكننا بنعمة الله أن نكون جزء من الحل لكل تلك المشاكل القابعة عند سفح الجبل، وكيف يمكننا أن نكون جزء من الجواب لكل الأسئلة العالقة عند أسفل الجبل. بينما تنظرون إلى النصف الثاني من متى 6 تستنتجون التالي: أحد أسباب كون هؤلاء الناس لديهم هذا القدر من المشاكل هو أنهم لا يتمتعون بالقيم الصحيحة، وليس لديهم قيم الله وقيم المسيح. فالطريقة التي بها تشاركون بقيمة معهم هو عندما تنزلون إلى سفح الجبل وتوضحون لهم هذه القيمة، فالقيم تكتسب أكثر مما تعلم، فعليكم أن توضحوا وأن تبرهنوا بالعمل هذه القيم. لهذا قضى يسوع 33 عاما في هذا العالم، وليس فقط مجرد يوم الجمعة العظيمة عندما مات على الصليب من أجل خطايا العالم، لقد كان هو الحق وكان هو الحياة، ولقد أظهر لنا ذلك، والكثير منه كان له علاقة مع القيم التي أظهرها. بينما ننظر إلى النظم الروحية في النصف الأول من متى 6 نجد أن أولها يتكلم عن العطاء أي أعمال البر. احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، أي أعمال البر كما تسميها معظم الترجمات، وقد يدعوها البعض أعمال الرحمة. مجددا تجدون تناقضا هنا كما وجدتم في الإصحاح الخامس بين رجال الدين وبين تعليم يسوع، فرجال الدين كما سبق وقلنا كان لديهم نوع من البر، ولكنه كان برا ذاتيا وليس ذلك النوع من البر الذي أراده يسوع لتلاميذه. يعتقد الكثيرون اليوم أنك عندما تنتهي من هذه المقاطع 6 من إنجيل متى الإصحاح الخامس يعتقدون أن يسوع يقلل من قيمة الناموس ويعلن تفوقه على موسى، ولكن كما رأينا ليس هذا بتاتا ما كان يفعله يسوع، بل كان يقول لتلاميذه في متى 5 أن كل ما كان سيعلمهم به سيتفق مع كلمة الله، ولكن تعليمه لم يكن سيوافق تعليم رجال الدين ولا الطريقة التي بها فسروا كلمة الله وعلموها وطبقوها، ولكن تعليمه سيتفق مع روح الكلمة وقصد الكلمة ومبدأ الكلمة وما كان على قلب الله عندما أعطى هذه الكلمة. إن تعليم يسوع سيتفق مع كل هذا ومع قيام يسوع بتقديم هذا النوع من التصريح. قال يسوع إن بركم ينبغي أن يتخطى بر الكتبة والفريسيين وإلا لن تفهموا تعليمي. هنا نصل إلى القلب النابض لهذه العظة، إذ وصلنا إلى الإصحاح السادس لأن يسوع سوف يناقض بين بر تلاميذه وبين بر رجال الدين. يصعب علينا تصديق ذلك اليوم، ولكن رجال الدين والكتبة والفريسيين كانت لديهم عادة بأن يخرجوا إلى زوايا الشوارع عند الظهيرة، أي عندما تكون الطرقات مزدحمة بالمارة، وكانوا يبوقون ببوق كانوا يحتفظون به تحت ثيابهم، وعندما كانت الحشود تلتفت لتنظر مصدر صوت البوق، كان الفريسيون والكتبة يلقون بقطعة نقد معدنية في كأس المتسول النحاسية، فوقف يسوع وقال لهم: أيها المراؤون، أي أصحاب الوجوه المزيفة أو الممثلون والمدعون. ونحن في صميم تلك المناقشة مع وصولنا إلى الإصحاح السادس، لأن يسوع سوف يقارن بر تلاميذه مع بر رجال الدين. يصعب علينا أن نصدق اليوم ما فعله الكتبة والفريسيون، لقد كانوا معتادين على الخروج إلى الشوارع عند الظهر لأنها كانت تكتظ بالناس، وكانوا يصوتون بالبوق الذي كانوا يحملونه في عباءاتهم، وعندما يلتفت الجميع ليروا ما سبب هذا الضجيج كان الفريسيون والكتبة يرمون بشكل لافت فلسا في كوب المتسول. ذات مرة نظر يسوع إلى ذلك وقال: أيها المراؤون، وتعني كلمة مراؤون ما يلي: أوجه مزيفة، ممثلون، مدعون. كان المرائي إنسانا يمثل في المسرح اليوناني، ولتمثيل شخصية ما كان يضع قناعا أي وجها مزيفا، هذا ما كانت تعليه كلمة مرائي حرفيا في تلك الأيام. وعندما رأى يسوع الكتبة والفريسيين يرمون فلسا في كوب المتسول بعد التصويت بالبوق قال إن الحافز لذلك العطاء هو بكل بساطة ما يلي: ليراهم الناس ويقولوا إنهم كرماء ويكرمونهم. لهذا السبب كانوا يضعون فلسا في كوب المتسول. لكن إذا كان هذا هو الحافز للعطاء فلقد حصلوا على مكافأتهم بالكامل، لأن هذه هي حقا المكافأة التي أرادوها. جل ما أرادوه هو أن يراهم الناس ويكرموهم ويقولوا عنهم إنهم كرماء وأتقياء. لقد نالوا مكافأتهم بالكامل لأن هذا ما أرادوه. لكن في الإصحاح السادس من إنجيل متى ذكر يسوع أن ذلك بمثابة بر مزيف. أما البر الحقيقي الذي يريدنا يسوع أن نحصل عليه فليس زائفا، وإنما حقيقي وواقعي. ولا يحصل البر الحقيقي بشكل أفقي مثل بر الكتبة والفريسيين. فالبر الحقيقي لا يكون تجاه الناس ولا أمامهم، وهدفه ليس ليرانا الناس ولا ليكرمون ويمدحون. فالبر الحقيقي يجب أن يكون عامديا، ينبغي أن يكون عطاؤكم تجاه الله وليس تجاه الناس. بناء على ذلك عندما تقدمون أي عطية يجب أن لا يرى أحد ماذا تعطون. في الحقيقة يقول يسوع عندما تقدمون أي عطية لا تجعلوا يدكم اليمنى تعلم ما قدمته يدكم اليسرى. يا لها من حقيقة يعلمنا إياها الرب يسوع المسيح في هذا المقطع من الكتاب المقدس. في الواقع لا يمكننا فهم الكتبة والفريسيين عندما يصوتون بالبوق ويقومون بهذا العمل السخيف في الشوارع. لكنني أتساءل، ألسنا فعلا نقوم بالخطأ عينه اليوم؟ يقال إن أحد أجمل الاختبارات التي يمكن أن تمر فيها هو تقديم هدية كبيرة بشكل مجهول، وفيما بعد يتم اكتشاف أمركم. لماذا من المهم أن يكشف أمركم؟ لأن ما زالت لديكم تلك المشكلة التي كانت في شخصية الكتبة والفريسيين، ونشعر بأن برنا يحتاج إلى أن يكون أفقيا بدلا من أن يكون عاموديا فيما يتعلق بالعطاء. عندما يقدم الناس عطايا مادية كبيرة وكوني قصيصا أندهش كيف أنهم لا يضعونها في صينية العطاء مثل الآخرين فحسب، بل أيضا يبعثون رسالة للقصيص لأنهم يريدون أن يعرف القصيص أنهم قدموا تلك العطية الكبيرة. كان أملي يخيب دائما عندما يحدث ذلك، لأني أدرك أن هؤلاء الناس يجب أن ينمو أكثر في مجال العطاء، ولا سيما فيما يتعلق بالبر الذي عليه أن يكون عاموديا وليس أفقيا. ينبغي أن يكون العطاء تجاه الله وليس تجاه الناس. لقد تعلمت ذلك في أول كنيسة خدمت فيها. أسست كنيسة في منزل أبيض صغير. في اليوم الأول أتى حوالي 20 شخصا. كانت زوجتي في المستشفى مريضة جدا مع ابننا الأول، ولم يستطع الأطباء إخباري ما إذا كانت ستشفى أم لا. وعندما حان الوقت للقيام بأول عظة لي في أول أحد في تلك الكنيسة شجعتني زوجتي للذهاب، وفعلا ذهبت إلى الكنيسة. وفي طريقي إلى تلك الكنيسة الصغيرة التي لم تكن تبعد كثيرا عن المستشفى أرسل الشيطان فكرة إلى رأسي وذكرني بأنني مغفل، لأنني كنت سأخرج عن الإيمان وتقدمت لخدمة هؤلاء الناس الذين لم يبدو أنهم سيتحملونني أنا وزوجتي. ولن أنسى أبدا أنني طلبت من شاب كان سيصبح أمين الصندوق في تلك الكنيسة أن يدون لي على ورقة في نهاية النهار ما هو مبلغ العطايا. لم أطلب منه أن يريني من قدم ماذا، لكن فقط مجموع العطايا. وعندما أعطاني الورقة في ذلك النهار بعد أول اجتماع في تلك الكنيسة رأيت مبلغا كبيرا من المال مدونا عليها. لن أنسى هذا أبدا. ثم نظرت إليه وهو لم يكن إنسانا مثقفا جدا، وقلت له، أظنك لم تحسن جمع المبالغ التي قدمت لأن هذا المجموع كبير جدا. فابتسم وقال لي، كلا يا قسيس، إن تلك السيدة العجوز التقية التي تجلس في آخر الكنيسة قدمت معظم هذا المبلغ الضخم. كنت أقف في رواق ذلك المنزل الصغير عندما أتت إلي تلك السيدة العجوز التقية، وحين صافحتها قلت لها، أود أن أشكرك على تلك الهدية التي وضعتيها في صينية العطايا. فنظرت إلي وبدت غاضبة وقالت، لا أدري كيف علمت بذلك، لم أعطك ذلك المال، لقد أعطيته لله وليس من شأنك بتاتا. ثم استدارت وعبرت الرواق. أما أنا فكنت قصيصا يافعا وتوبخت وحصلت على بنيان هام. بالإضافة إلى ذلك تعلمت أمرا وهو التالي، عندما يقدم الناس عطية ما تكون عطيتهم تجاه الله وليس تجاه الناس ولا تجاه القصيص، وما يقدمونه يبقى بينهم وبين الله. هذا بالتحديد معناه يسوع عندما قال: فمتى صنعت صدقة فلا تعرف شمالك ما تفعل يمينك لكي تكون صدقتك في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علنية. وفقا للكتاب المقدس، يؤلف العطاء أدبا روحيا مهما جدا. عندما بدأت بخدمتي كقصيص، أذكر أنني قلت لزوجتي أنني لن أقدم أبدا عظة حول المال. اتخذت ذلك القرار، لكنني سمعت الكثير من القصص التي تدور حول أناس حاولوا إحضار أبائهم إلى الكنيسة، وعندما أتوا قدم الواعظ عظة حول المال، لذا اتخذت قرارا بعدم الوعظ أبدا عن المال. لكن كانت علي العودة إلى ذلك الموضوع، لأن اكتشفت من خلال درس الكتاب المقدس وإرشاد الناس أن صالح الناس يرتبط مباشرة بإخلاصهم في العطاء. إن العطاء هو أمر روحي وأدب روحي، فعندما يعطي الناس كما يجب يبارك الله عطيتهم ويباركهم هم شخصيا روحيا. ليس من الضروري أن يباركهم الله بالنجاح المالي، لا أعتقد أن ذلك يصح دائما. في بعض الأوقات يقدم الناس العطايا لشعوب لا تتمتع بالحرية الدينية، وأحيانا يزجون في السجون بسبب العطايا. لا نحصل دائما على النجاح المالي بسبب العطايا، لكن الله يبارك الناس روحيا لأنهم يقدمون العطايا، ويسحب منهم الثروات الحقيقية إذا لم يكونوا مخلصين في العطاء. أعتقد أن هذا الأمر صحيح، وإذا غصتم في قيم يسوع المسيح وسمعتم تعليمه كالتعليم الوارد في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا الذي يدور حول موضوع الوكالة ويتضمن المال والوقت والطاقة والمواهب والكفاءة وكل الأمور التي تشكل حياة الإنسان، وإذا سمعتم يسوع يقول: الأمين في القليل أمين أيضا في الكثير، وإذا كنتم مخلصين في طريقة تعاملكم مع مال الظلم سيقدم لكم الله عندها الثروات الحقيقية. لكن إذا لم تكونوا مخلصين في موضوع العطاء تصبحون مفلسين روحيا. هذا ما يعلمنا إياه يسوع في مقاطع مثل الإصحاح 16 من إنجيل لوقا. وكوني قصيصا أقول لكم ما يلي: إن كنتم مسؤولين عن صالح الناس الروحي، كيف يمكنكم عدم التحدث عن موضوع الوكالة ليس في المال فحسب، بل وأيضا في الوقت والطاقة والموهبة والحياة؟ في معظم ثقافاتنا يشكل المال ما نملكه لنظهر طريقة تمضيتنا لوقتنا وطاقتنا وموهبتنا، لذلك يؤلف مالنا ووكالتنا المخلصة موضوعا مهما في الكتاب المقدس. في الواقع تمثل الوكالة في المال طريقة تمضية وقتنا وطاقتنا وموهبتنا. إذن يشكل العطاء المادي في الكتاب المقدس أدبا روحيا، وأثناء دراستكم لأدب العطاء من المهم جدا أن تدركوا أنه يفترض بالعطاء أن يكون عاموديا وليس أفقيا. يجب تقديم العطايا لله، وهي ليست من شأن أحد، وإذا شعرنا بأننا نحتاج إلى جعلها من شأن أحد ما، عندئذ أعتقد أنه علينا أن ننمو في البر العمودي. في الواقع يؤلف العدد الافتتاحي في الإصحاح 6 من إنجيل متى تصريحا عاما شاملا، ونرى أنه في سياق الإصحاح أعلنه يسوع وطبقه بطرق متنوعة. وهذا العدد الافتتاحي هو: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم، وإلا فليس لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. هذا هو الموضوع الذي يجب أن ندرسه عندما يعلمنا يسوع الآداب الروحية التي هي العطاء والصلاة والصوم. في هذه الآداب الروحية الثلاثة سيكون التشديد على ما يلي: يجب أن تكون هذه الآداب الروحية عامودية وليس أفقية. مع وصولنا إلى أدب العطاء، أود أن أطلب منكم أن تدرسوا هذا الموضوع بجدية في كل الكتاب المقدس، وأن تعلموا كيف يمكن أن يكون العطاء أدبا روحيا. لا يحتاج الله إلى أي مقياس لتعهدنا، أما نحن فنحتاج إلى هكذا مقياس. فإحدى الطرق التي جعلها الله لنا معيارا لقياس لنعرف أين أصبحنا في تعهدنا له هو أدب العطاء الروحي. هل يمكن أن نقول ما يلي: إن الله هو الأول في حياتي، ليس لدي أي إله قبله، لكن لا يمكنه الحصول على أي قسم من مالي؟ بالطبع هذا القول مستحيل، أو أنه يعبر عن كذب وعدم انسجام مع الذات. لقد تم تأسيس العشر كمعيار قياس ليعرف الناس أن الله هو الأول في حياتكم. فالعشر ليس أي عشر، إنما هو العشر الأول، لكن سنرى أن العطاء هو أهم من العشر. إنه مؤشر عظيم يدلنا على موقعنا الروحي. لهذا السبب، مع وصول يسوع إلى تعليم كيفية النظر إلى الأعلى وتعليم الآداب الروحية، فأول أمر ذكره هو العطاء العمودي، أي العطاء للرب والعطاء أمام الرب وإعطاء الرب حياتنا وكل الأمور التي تمثلها. ونذكر ما ذكره أيضا أحد الرسل في الرسائل قائلا عن الرب يسوع المسيح، كما قال ربنا: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ. إخوة الأحباء، إن كنا صادقين مع أنفسنا بأننا نعطي حياتنا للرب، فبالأولى وعلى الأقل أن نعطيه أيضا من مالنا. ولكن نتذكر دائما أنه بعد أن نعطيه جزءا من مالنا، على الأقل العشر، ينبغي بالأولى أن نعطي حياتنا وقلوبنا. ولذلك عندما خصص وحدد الرب يسوع المسيح مطلبه الأول من الإنسان أو من النفس البشرية، قال: يا ابني أعطني قلبك. فهل أعطيت قلبك للرب؟ إن أعطيته قلبك، سوف تتمكن بعدها من أن تعطيه مالك وكل حياتك.

0: أهلا بكل اللي بيسمعونا وكل أصدقائنا في حلقة جديدة من حلقات أنا امرأة. خليكم معانا نخرج لفاصل ونرجع مع معلومة تهمك.
1: ولو زوجت العزيز همت وقالت هيت لك يا جميل يا جوز رحميل، ممكن أضمها جهرا يسيل من ضحكها نهرا، تدوب الأغنيات في النيل، لكن مهما هشوف وهطوف ومهما قابلت ناس وظروف هتبقي لوحدك القشة اللي جت علشان تنجيني. وحشتيني وحشتيني.
2: حلو الشعر يا روحي؟
3: حلو.
2: شكله مش عاجبك.
3: لا عاجبني.
2: امال مالك؟
3: ماليش.
2: في ايه طيب؟
3: مفيش.
2: الله، في ايه؟ بتتكلمي كده ليه؟
3: بتكلم ازاي يعني؟ ما انا بتكلم عادي اهو.
2: طب انا عملت حاجه تزعلك؟
3: ما انت لو مهتم كنت عرفت.
2: طب انت عايزه ايه؟
3: عايزه اسمع راديو سيلافي.

0: وزيت الزيتون بيقاوم السكتات الدماغية والنوبات القلبية. كمان زيت عباد الشمس بيمنع التهاب المفاصل والوقاية من الربو وسرطان القولون. ودلوقتي نخرج لفاصل ونرجع مع شخصية الحلقة.
1: خلطة الجبنة دي نعملها ونحطها في التلاجة في علبة مقفولة وكل يوم نسحب منها شوية، نعمل كمية كبيرة ونسحب منها شوية. أنا كمان لما بعملها بعمل علبتين، علبة للتلاجة وعلبة للفريزر، بحيث لما تخلص دي أسحب التانية على طول. وآدي الفلفل الرومي، وآدي الفلفل الحامي، والبصل الأحمر، وحنشغل الكبة ونخلط كل دول مع بعض.
2: ندى.
3: نعم.
2: ممكن تغير المحطة عشان نسمع برنامج في الملعب؟
3: لا طبعا، أنا عايزة أكمل برنامج لقمة هنية.
2: ما أنت من بدري بتسمعي وما قمتيش تعملي أكل، يلا غير المحطة.
3: مستحيل أعمل كده.
2: خلاص تعالي نسمع حاجة بنحبها احنا الاثنين.
3: قصدك سيلا بي؟
2: أيوة
3: يلا بينا.

0: ومرة تاني بنكمل معاكي في برنامج أنا امرأة، ودلوقتي هتكون معانا شخصية الحلقة.
1: أنا بمر بظرف صعب، جوزي مات وعندي ولدين. المشكلة إنه قبل ما يموت كان عليه ديون، وأنا مش قادرة أسدد الديون، ودلوقتي بيهددوني ياخدوا مني ولادي لو ما سددتش الفلوس اللي عليا. ففكرت إني ألجأ لإليشع النبي وحكيت له القصة، لكن سألني سؤال عجيب وقال لي عندك إيه في البيت، وطبعاً المفروض إن أنا ما عنديش حاجة، لكن أنا افتكرت عندي دهنة زيت، بس العقل البشري بيقول إنها ما تعملش حاجة، لكن الإيمان قال غير كده. قال لي استلفي حلل على قد ما تقدري واملي فيها الزيت، وأنا عملت كده، ومع آخر حلة وقف الزيت. رحت له تاني فقال لي بيعي وسددي اللي عليكي وعيشي بالباقي، وأنا برضو عملت كده. قد إيه الإيمان ممكن يعمل المستحيل؟

إنسانة بسيطة عرفت لمين تلجأ وقت الضيق، عرفت إن ربنا موجود وصدقت في كلامه وعبرت عن إيمانها بطريقة صح. ممكن نقول عليها دي ست بسيطة ومكسورة الجناح، لكن وثقت في ربنا قوي وطاعت كلامه وهو أنقذها في وقت الضيق. وهنكمل معاكم في كلامنا بعد الفاصل اللي جاي.

0: تشرب شاي بالياسمين؟
1: ما بشربش وانا بشتغل.
0: عندنا عصير طبيعي بتاع بره من انتاج مصانعنا، ايه رايك؟
1: انا ما بشربش وانا بشتغل.
0: طب شوية جمبري، شوية جمبري مشويين كده حلوين من الكبير ده.
1: مرجمبي، انا وانا بشتغل لا بشرب ولا باكل.
2: خلاص يبقى تهت ولقيناها، هنشغل لك راديو سيلافي.

أهلا بيكي من تاني معانا، ودلوقتي وقت الحاجة اللي لازم نطبقها من اللي اتعلمناه النهاردة ونمارسها في حياتنا. فكري كده لما تكون في مشكلة عندك، لمين بتروحي؟ لمين بتلجأي؟ بتجري على مين؟

0: تعالي دلوقتي صلي بإيمان عشان المشكلة اللي عندك اللي انت بتمر بيها، وصدقي ان الحل عند ربنا. وخلينا نتعلم ان ما نعتمدش على انسان، لاني ممكن اي انسان نتكل عليه ما يكونش سند لينا. لو عندك اي سؤال بخصوص حلقة النهاردة، من فضلك ما تتردديش انك ترسلينا على العنوان او التليفون اللي هتسمعيه في اخر الحلقة. كان معاكم النهاردة معدة ومقدمة البرنامج ليديا شوكت، مهندس الصوت أندرو يوسف، والمخرج أيمن زكري. وأشوفكم الحلقة الجاية من أنا امرأة.
1: دلوقتي تقدروا تسمعونا على الويب سايت www.radioclv.org، ولو فاتتك الحلقة تقدر تسمعها على الساوند كلاود سيلافي راديو، ومستنين تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك سيلافي راديو. ولو عندك أي سؤال ابعت لنا على الواتساب أو الفايبر على الرقم 0020 12 11 16 14.

كانت أرضي بدونك خاربة، سقيمة بلا شفاء، خالية صحراء جرداء، مظلمة في أعماقها سوداء. ولكنك يا سيد المسيح بروحك رفرفت على غمر ظلمتي، وكالنسر بجناحيك حملتني، خلصتني من سقطتي، أرضعتني، أطعمتني، أشبعتني، أرويتني. فشكرا لك يا من بنعمتك أسرتني، ومن المزبلة رفعتني ورفعتني. وإلى مجدك قريبا في لحظة ستضمني.

0: أعزائي المستمعين، يمكنكم التواصل معنا على صفحتنا في الفيسبوك راديو سيلافي.
1: على الهدايا أن تكون ذات أهمية غير متوقعة مقدمة بشكل شخصي. جرت التجربة في مطعم حيث قام النادل بإعطاء حلوى مع الفاتورة للعميل بمعدل حلوى لكل شخص جالس على الطاولة في كل مرة، ثم تجربة ثانية بأن قام النادل بتوزيع الحلوى ذاتها قبل إعطاء الفاتورة، ثم تجربة ثالثة بأن قام النادل بإعطاء الحلوى ثم تقديم الفاتورة والرحيل، ثم التوقف لبرهة، ثم الاستدارة والعودة، ثم مد يده في جيبه لتخرج بقطعة حلوى إضافية وتوزيعها على كل فرد على الطاولة. ظهر تأثير كل تجربة على قيمة البقشيش، ففي التجربة الأولى زاد البقشيش عن معدله العادي بمقدار 3.3%، في الثانية زاد بمقدار 14.1%، وأما الثالثة فزاد بمقدار 23%. اللمسة الإنسانية تزيد من تفاعل الجمهور معك، فحين توقف النادل ومد يده في جيبه، كل هذه مواقف تدل على التفاعل الإنساني مع الجمهور، الأمر الذي يجعل هذا الجمهور يريد رد الجميل. إعطاء الهدية للعميل في يده أفضل من تركها وتوقع العميل أن يأخذها بنفسه.

ما أعظم عذوبتك يا رب يسوع المحبوب. امنحني أن أكون فيك وأستريح بك وحدك فوق كل شيء. تجارب متعددة تعترضني في وادي الشقاء والأحزان وتقلقني وتظلم حياتي، ولكن أنت يا رب تشفق علي. يا رب يسوع نور المجد الأبدي وسلوان النفس المسافرة في أرض غربتها، ها صوتي الخافت يخاطبك: إلى متى يبطئ ربي عن المجيء؟ أقبل إلي وفرحني لأني فقير. أرسل يدك ونجني من ضيقاتي لأني شقي. هلم إلي لأنه بدونك ليست ساعة أو يوم لي فيه سرور.

ازاي تحقق حلمك؟ اول حاجه لازم يكون عندك حلم عشان تعرف تحققه. طب ازاي يكون عندك حلم؟ نام على الجنب اللي يريح، ما انت اللي هتحلم وانت اللي هتنام، يبقى تنام براحتك علشان تحلم براحتك. رقم 2، مطلوب منك انك تتشيك جدا قبل ما تنام. كل ما تتشيك اكتر تحلم حلم احسن، البس احسن بيجامه عندك، سرح شعرك، يا ريت البنات يهتموا بموضوع تسريح الشعر ده، رش برفان، نام مستكانيس وزي الفل، ساعتها هتحلم حلم تمام. رقم 3، اسمع موسيقى. ثبت علميا ان سماع الموسيقى بيخليك تحلم احلام حلوه جدا. بعد ده كله غالبا مش هتحلم خالص، ولو حلم حلمك مش هيكون ليه اي علاقه بالواقع بتاعك. امال تعمل ايه؟ اشتغل على نفسك، انزل دور على شغل، خد كورسات، ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، كمان مره ابذل مجهود، اشتري مني ابذل مجهود.

0: الكتاب المقدس بيقول لنا إن الله طويل الروح، الله مانع دينونته العادلة لوقت طويل، بس مش على طول. في الضيقة العظيمة هتبقى في أحكام كتير الله بينفذها على الأرض، بس حتى في الوقت ده أغلب البشر هيرفضوا يتوبوا. يسوع اتكلم بالتفصيل عن الفترة دي في متى 24. النهاردة هنعرف إيه اللي لسه هيحصل للعالم اللي هيرفض يسوع المسيح. خليك معنا. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إيروين لوثر، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. النهاردة بنكمل مع بعض سلسلة بعنوان الملك جاي، وفي العظة الخامسة من 10 عظات في السلسلة دي تركيزنا هيكون على الوقت اللي فيه الملك هيدين اللي هيستنى.
1: دلوقتي لو كنت بتعتقد ان الكنيسة هتمر بالضيقة العظيمة زي ما بيعتقد كتير من المسيحيين الكويسين، فهيكون لسه عندنا سؤال: ازاي هتوصل رسالة الانجيل ل 12 الف بالظبط من كل سبط؟ دي معجزة من الله. ممكن تقول ماشي، طب ايه اللي هيحصل لو مش ده هو التفسير الصح وان 144 الف بقوا كارزين؟ بالمناسبة في الجزء الأخير من سفر الرؤيا وإصحاح 7 بيتكلم عن كل اللي خلصوا في وقت الضيقة، وعدد كبير واضح إنه مات وقطعوا رأسهم وهم دلوقتي في السماء. لكن أنت بتقول إزاي نعرف إنه الناس دول هيكرزوا بالإنجيل؟ زي ما أنتم عارفين الله مش بتخلص من عنده الأفكار أبدا. اسمعوا الآيات دي في سفر الرؤيا وإصحاح 14 وبداية من عدد 6، بيقول: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. لو الله عايز يبشر العالم ولو الإنجيل هيوصل لكل أمة، فهيقدر يستخدم ملاك حتى علشان يقوم بالمهمة دي. احنا مش بنعمل ده ككنيسة، في مسيحيين كتير في كل بلاد العالم لكن مش بالعدد الكبير ده، وفيه بلاد ضخمة ناس قليلين فيها اللي سمعوا رسالة الانجيل واللي يقدر يستخدم ملاك حتى عشان يوصل ليهم رسالة الانجيل. ولو ملاك هو اللي كرز لهم برسالة الانجيل، فتقدر تتأكد انهم هيسمعوها. تخيل كده معايا ملاك بيطير فوق بلد وبيقول بصوت عالي: هو ده الانجيل. فهل هيكون غريب إنه ناس كتير جدا تؤمن؟ يسوع قال: ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة. يقصد إيه المسيح هنا؟ شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى. واو. دلوقتي عايز أتكلم معاكم في أمور تانية بتمنى أقدر أوضحها لكم. عارف إنها ممكن تكون معقدة شوية، لكن لما تسمع السلسلة دي وتاخد قطع البازل وتجمعها مع بعض هيكون الأمر منطقي. أعتقد أقدر أوعدكم بده، لكن مش زي الوعد اللي الله وعده لينا للحياة الأبدية، لكن أعتقد نقدر نشوف طريقنا واضح بخصوص إزاي الأحداث دي تتفق مع بعض. يسوع قال الكلمات دي في إنجيل متى وإصحاح 24 وعدد 15: فمتى نظرتم رجسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ؟ يسوع بيتكلم عن إيه هنا؟ رجسة الخراب. عايزك تقبل السيناريو ده في الوقت الحالي من غير ما ياخد وقت كبير علشان اثبته، وهو انه في دانيال 9 عندنا راجل معروف بالرئيس اللي هيجي، واللي واضح جدا انه ضد